أتاك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق حزنا

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اويل كاتك غويل بانگ دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناها كاني خوش دبيت.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب

0: گنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

عظيمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجد

فأفرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان

يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع

ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

درود و صلوات و کارک بو وی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امرو و ده شاكي بو نستي و ده گناهي بو سريت و ده درجه هر برزي پي ده بخشي درود و صلوات و دكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي گوره به پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سخيت لا فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوائي زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

خلق قمراب كم يان قمراب كريم، يان هلب كم يان هلم لقلب كري، يان ستم بكم يان ستمم لي بكري، يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوستة ويق لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي خواهي قورة وهوادان بأيوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بلخوة شيوستان خواهي قول سبحانه وتعالى كاتك والآيات بيشتري باسي ويكر والله واسع عليم. خواهي قول واسعة لبخشيني واسعة يقل بخششة هر قول كاني. خواهي قول سبحانه وتعالى ويكوا حكمة ببندك عند بخشي لو يدا فرمي يؤتي الحكمة من يشاء. خواهي قول حكمة دبخشي بكساني كخوا ويستي لسر ببيان ببخشي. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هر كسيش حكمتي ببخشرا لان الله سبحانه وتعالى خيرش يقدار زوري ببخشرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. برام چه پندو آموشگاري وردگري لو آتانا إلا كساني كخاوان عقلا أو بكرتي من آياتك. حكمت سيا حكمت ديالا اويك واشد لزيقاي خوي دابني. حكمت اويك واشد لزيقاي خوي دابني لويا زانان كاتك واباز لحكمت دا كان دلين حكمت يعني لحكمو هاتي بمعنى مناعة بمعنى اوي ديك واكسك حكمتي هي او حكمي منعي دكا لانزام داني كاريشي ناروا كاريشي نابزي. وياخذ دلين حكمة لإحكامه وهاتية بمعنى إتقان إتقان لعلم وعمل وقول وآن واتا حكمة أويك واتو قصي بجيب كي كاري بجيب كي هل ويستي بجيت هبي أو هموي حكمة دقيني إترزانان أو وكو مصطلحي شي لغوي فاشان وكو مصطلحي شي شرعي تفرمون كحكمة بريتل إصابة الحق في القول والعمل وتا بيكاني حق لقول لعمل كانت أو هي العلم النافع الذي يكون معه العمل به. حكمة أو علم نافعية أو علم بسوديك خواي قورديدات بانديك لبندكاني خوي أو ذا أو علم نافعش عملي صالحي لدواداده. طبعا علم أو كاتبه دو قدرت النافع أو علم شرعية أو كاتنافع كاتك وعملي صالحي لدواداده. أجر علمك عملي لدوا دانا هاد أو نافعنية بل كده بتح حجة لسرخاونا كي خوابنا ما مدى لو عندك لزانا دفن حكمة واتا قرآن بيروز لبرو فعلا قرآن بيروز إنساني فير حكمة دكا بيكان لقول لعمل دفرمو سنة بيغنبرة صلى الله عليه وسلم قرآن سنة إتر أوانا همو راستو دروستا لو يا براستي حكمة بمعنى أويكوا أو علم نافعك لقرآن بيروز لسنة بريزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدست ديني دبي تماويك وعملي صالح بأنزام بدي براستي وفضلي إخوايا يعني السنة إخوايا قولوا إما وكو هدايات أو إكوات سنزارش كإشارت ما بدا بيويست رغبت من هبي لبدس هناني حق قيشتن بحق هنقايو لو بهاوين إترخواي قولة سبحانه وتعالى كاتكوا أو رغبتي لبندك يديد كاتكوا هنقاوي نابر أو حق خواي قول سبحانه وتعالى هدايتي دا وتوفيقي دكاو حكمتي في هذا بخشي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا أواني كوا هوليان دا لبينا ويقيشتن برزامن دي الله سبحانه وتعالى خواي قول رجل فرمي ريقا كاني قيشتن برزامن دي خوا أوا هدايتي الدين موفقي دكين لواي كوا بقاتي. يؤتي الحكمة من يشاء الله سبحانه وتعالى أو حكمتك فضل يشي زور قوليا دي بخشي بكسان كخوا مشيئتي لسلا من يشاء مشيئتي الله سبحانه وتعالى ديار مشيئتي خواش سبحانه وتعالى وكو خواي قول دفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مشيئتي خواي قول سبحانه وتعالى علمي تدا وحكمتي تدا خواي قول سبحانه وتعالى علمي بوي هيكوا چه شايني اويكوا او فضلي بيبخشكوا حكمته وحكيميش لزيقاي خوي دايدني
لزيجاي خوي دايدنه كواتا وكخوي يقول سورة الحجرات دفن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى بازل الصحابة كان دك أخوان لرازي بكوا موقفيا بس الشيويك لخزمة بيغم بس خلاص سلم دفن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أو أنا كسانكن وكو عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة خوي لتفسيره كده له أو أنا كسانكن خوي قوري اختباري ده كاني كرد أو جاء لا اختبارك درس أنا شاني أون كخواي قول تقوان ببخشي شاني أون كأودلانا برلا تقوابي سبحان الله كواتا مشيئتي خواي قول سبحانه وتعالى أو بري علم حكمة عدالة تدا وكو قتمان سنة كيوا أو رغبتي لا قيشتن بحق بي هنقاولو بهاوي أكيد خواي قول موفق دكا سبحانه وتعالى لبروي خواي قولا حكمة عدالة علمي فيها كواتشي شاني أو فضل قولي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هركسك أو حكمتي بيبخشي هركسك أو حكمتي قولي بيبخشي فهمو تيجيشتن لقرآن ولسنة تاوكو علمي نافع لي بدز بيني وبيكا تعملي صح براستي خيرا شي زور قولي بدسينا فقد أوتي بيبخشرا خيرا كثيرا چه واذا فرمي الله سبحانه وتعالى بعظمتي خوي ده فرمي هر كسك خوي گور او حكمتي بي بخشي او براس خيري چ يك زار زوري بي بخشرا كوات براستي خيري زور للا خوي گور او كوا خوي گور موفقت بك لبو علمي نافع وعملي صالح علمي چي بسود هل ينزلوا للقران ولا سنه كببي تماوي عملي صالحي لي بفاش كوي او خير زورك يا كواتا او كسي كوا دنيا بي بخشرا خواي قور الدنيا بها با مسلمان و بكافر ددا كواتا بخشيني مال بلغانية لسروي خواي قور خوشي دوا يا خود خيري بي بخشيا يواهي بدبخت دبي بو مالي كوا بي بخشرا بو مالي بي بخشرا لدنياش دا هر نامرتاحا لدنياش دا بي بدبخت بوا وهروها لقيامتيش دينار بدينار حسابي لقال لك ليه إيوه شيء طبعا أو مالك بي بخشري كديت بوي تماي رحمتك لبوي هم لدنيا دا بخشي هم لدنيا دا بخشي هم لقيامتي بربو مرد قريتو كواتا مال مقياس نية شهادة مقياس نية همو أعراضة كان دنيا مقياس نية همو لبو ابتلاء بلام أوي كخواي قبر حكمتي بي ببخشي كبريتيا وكو باسمك لأقوال علماء حكمت بريتيا لو زانست بسودي هل ينزراوي قرآن سنة كذا بتماي عملي صالح أو خيرت يقزار زوري بي بخشرا وكخواي يقول في أغمدف إن أعطيناك الكوثر كوثر سبحان الله خيرت يقزار زور لزمني أو خيرت يقزار زورا أو رباري كوثرا كواخواي يقول في أغمدف بخشي لقيامة صلى الله عليه وسلم إيتر أتباعي في أغمدف صلى الله عليه وسلم أتباعي في غمس خلاص مخوي يقول حكمتي أم بيدا بخشي هل وكم في غمبري بخشي لزمني أو حكمته أو كوثرة أو دا أو كوا فعلا طالبي حق بي خوي يقول أو حكمته بيدا بخشي هل كسج أو حكمته بيدا بخشرا فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب برام تشي بندو آموش قاري وردقري لو آتانا أو هني كأولو الألباب الألباب زمعي لب وتا عقلكي كاكلي عقلة عقلكي دانا بوشتا بهوا وآرزو عقلي شي مجردة بوشي ويكوا خواي قور خلقي كردي لجير تأثيري هوا وآرزونية بلكو لجير تأثيري نوري قرآن وحكمتي سنة كاني في غنبري صلى الله عليه وسلم أو هانا البندو آموش قاري واردقرن خواي قور لغان ما مجمل إن شاء الله إتر براستي أو حكمتا كوا خواي قور بكسانك دي بخشي لا درباري أو حكمتاش وكل حديث صحيح دا هاتي لبخاري مسلم عبد الله كريم مسعود دجرت خالد الرازي بكواب التفرم في أغنبس صلى الله عليه وسلم فرموي لا حسد إلا في اثنتين زائزني حسودي بهيس اشتاق ببي إلا بدوكس نبي ليردا حسودي وكوزانان دا فرم معناه غيبطده فرق لبين حسودي وغيبطتسي حسودي أما منع كرانا گناه تاوانه چی گوره که کسی حسودی با کسی ببا حسودی اوه که تمناب که او فضلی با فلانه کس بخشره او زهر شده که لوی ور جیره تو بدریت تو او حسودیه او حسودیه که نهی لیکره تاوانه چی گزار زور گوره
بلام غيبطة أويك وفضلك بكسك بخشرة تمناب كي بتوج ببخشرة ببي أو اللي يورجيريته أو زائزة أو زل لتشين دري زائزة لدوش تان زائزة أوش رجل آتاه الله مالا بيابك خواي قول مالي شي بيا بخشية فسلطه على هلكته في الحق أو بيا أوش كخواي قول أو مالي بيا بخشية او مالي مسلط كرديا لسر او كوا هموي صرف دكا لحق فسلطه لير داو كوزان اندفن فسلطه بلغي لسر او كوا طبعا ان النفس الأمارة بالسوء وحضرت الانفس الشح نفسي انسان دائما بلو خرابي دبا نفسي انسان حزيلة بقرية حزيلة رزيلية دبي مجاهدي نفسي خويبك او كسا ايتر او كسا مجاهدين نفس خوي كردي ومصلتي كردي او مالي لسر الكوا همو يصرف دكالتي لحق لو زي جاي كخوادي سبحانه وتعالى بحق صرف دكا يتر او كسب راسي هندي غيب طيبي بي حسودي بي نك حسودي بي كلي ورجي نا يا ربي خوي يقول دون ديت كبي بخشي فرام خوا امنيش بي بخش تاوك او صرفي بكم طبعا او بونيتي اجر بصادقي وبرازقوي بوني تلخواي قرداوك اگر پیشي نبخشي ازر پاداشت كي هلو دنسي ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وهلها كسي دوام كوا زائزة غبطي پي ببي پياوك خواي قرد حكمتي پي بخشي او علم نافعي پي بخشي كوا وكوكت ما حالين زرائي قرآن السنة اوشيان فهو يقضي بها بابن كاري پي ذكا لبو خوي ويعلمها كاري في ذكاء لبوخوي أو علم نافع كذي تعمل ويعلمها خلتيش في ذكاء وش يعني هنديك واغب طيب يبي تمنى بكي وكو أو أو إخوائي قولة بتوج ببخشي تاوكو أو أتوج وكو أو كاري ساش في بكي وهروها في ذكاء خلتيش بكي إثر براسي أوشا عيني زائزة لو دو موقفة إخوائي قولة سبحانه وتعالى وكو بيان صلى الله عليه وسلم فيري كردين كواد زائزة ايما تمنى او دو موقفة بكين لدواي اوه هل لدريجي اتكاني بخشين تفرمي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار وما انفقتم من نفقة هل نفقيك ببخشن كم يانزور او نذرتم من نذر ياخد نذريك دكان لداهاتو اگر فلان الشد لبون ببي امنيش فلان الشد بخشم فإن الله يعلمه خويك ربي أقادار وما للظالمين من أنصار بلام كسانتي ظالم هيت كسيق نية ببي تيار متي دليان وبسريان بيخي نزاتيان دال عذابي خويك ربي زالي ردا وما أنفقتم من نفقة كم يانزور ببخشن لإستا كذي بخشن أو نذرتم من نذر كوالداها تو نذريك دا كانشتيك ببخشين ببخشن أو خويك ربي أقادار زالي ردا ديال النذر حكمك وكوزانان دفرمون مكروه براس إنسان نظر بكالة برواتو دري خواه اگر فلانا نخوش ملوت ساكي خواه امنو هذا بخش خواهت نابيتو تعمل لقر خواه يقول بكي بشرت نا أصل واه اتو اگر داوكا لخواه يقول صدقي بكي باشترا صدقي بكي لبوي كواب بلا ومصيبات لسلاك من نقبلاي اگر لاكد أو زي يعني بشرت لقر خواه تعامل بكي بلام بهر حال اگر نظري شتكر واجب لسرد زي بزيب كي مگر نظركت گناه تاواني تدابيتن لو حالتي پيوستا خوتي لپاريزي كفارت بديو نظركي زي بزينك بلام من نظر أن يطيع الله فليطعه پيوصاص نفر هر كسيك نظري كر بإطاع كردن پيوستا نظركي زي بزيب كاتن كواتا مادام نظرت كردي أصل وانيكي مكروها بلام كردت دبي زي بزيب كي ما دام نزرت كرد دبي زي بزيبك كواتا او اي استادي بخشي يعني وكو نزرق لدا هاتو بريار دا بخشي او هرشتيق لوانا بكي خواي قور بي آقا دارا خواي قور كبيان قور او نفقو او صدق او خير اللي استاو لدا هاتو كذيكي بي آقا دارا كواتا مطمئن با نافوتي لأي خواي قور سبحانه وتعالى بلام وما للظالمين من أنصار بلام كسي كوا بطيبتي نزرق لسر خواي بكاو زي بزينك او ظالمة ظالميش اگر کسیک ظلم بکاو سنور ببزنی و تعدا بکاو فرمانی خوای گور زی بزنه کاتن واجب بابن نفقی واجب منع بکا یاخد نظر یش کدی منع بکا کبراستی حد لا ظلم وکسی ظالم یش کا معرض لب عذاب خوای گور کاتک عذاب خوای گور هات سر به هیچ شوگ کسانی گنیه ببنا انصار وببنا پالپشتو ببنا سرخری او کستا او کلو
عذاب و لو انتقامی خواهی گورن ذاتی بدن خواه پنامان بداتن ایتر لیرش دال بر توابونی کرد دوستین و پشتوانی خواهی گوره لوانکاین دهتو دین و خزمت آیتکانو قصیان زیادت لسردکین و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آل و صحبی اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتسين خزمة دعاية شتر أويش دعاي قورمان بابا إبراهيم صلاة والسلام وخوائي لسروي وسرزم في غنبران بي ك دفرمي كخواي قرلو مع النقر دكا لسزاري بابا إبراهيم كده يفرمو بردوام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ك لخواي قورة دا باراوة وداواي لي خوشبوني دا كرت هم لو خوي وهم لو داي كوباوشي وهم لبو تكراي إيمان داران. زاو دعاء آياتك وزورش بيروزا كوتوتا كوتاي أو زنزيلا نزاي كا بابا إبراهيم كرت براستي همو نزاي نزاي بقيمته نزاي بربا بايغ بونيا كلا سورة إبراهيم هاتيا باش أوي كا بابا إبراهيم دعاء باي زي جيربوني كرت دا مزراوي كلو خوي وباشان لبونا وكاني لسرنيج ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء دعاء بدعاء دي تستدى وكاري جزور قبرة كويش لي خوشبونا هم لبو خوي وهم لبو خيزانكي وهم لبوهم إيمان داران. ربنا اغفر لي بابا إبراهيم سي فرمو ربنا اغفر لي واتبر وردقارا ليم خوشبا پروردگارا لیم خوش با بزانه همو دعوی لی خوش بونه کنه چه دکره؟ لخوای گوره چه خوای گوره چی ها؟ غفوره غافره غفاره چه خوای گوره بطنه لی برده یا هر اول گناه اکان خوش دبی ده توانی بندکایی لحاله و توانکان پاکاتو بیزگه لخوای گوره کسی چکا او صلاحیت اینیا او توانه او ده صلاحیت اینیا لو اخوي غير فريم وما يغفر الذنوب الا الله بيز قال الله كسجتر نيا دا عبدكاني خوي خوش بشي بس خوي غير عبدكاني خوي خوش دبي

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma iftah lana abwaab rahmatika wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma anfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa fahma fi din. Laktibi mukhtasar fakhima naji gayjibuna al-adhan wal-iqama. Yara kitabi tahara ma khuyandu hatina sar nuyeju katakai nuyeju ma andiari kirdu utman nuyeju shanakati hiya كأفضلية هي جائزة وهي عذرة هيش قلت ما اختيار حقيقة لو لفظانش ما رون كدو استدين سر الآذان والإقامة يعني دو شتي تقريبا ليك نيزكين بلان كم يكفرق يعني أما الآذان فذكر مخصوصا شرعه الإسلام لإعلام بدخول وقت الصلاة يعني آذان لو جاري كرنية ككاتي نوجهاتيا أو يعني لبوسي ولدعوة المسلمين الاجتماع إليها كبانجي مسلمان عندك لبوسي لبوئي لبو نوجك كوبنوا يا كم شد بس حكم الأذان الأذان سنة لصلاة الحاضرة والفائتة سنة قلت ما سنة كاتا حكمك سنة لا تزور نوجك تزور نوجك يستع كاتيتي يعني أقرب يتوكسي نوجك شيء ليتسوى دوي سبكا دوي استا قضايب كاتوا لو كاتش كسنة كإنسانة كسبكا كإنسانة وهذا بانجدا بلا سنة مؤكدة على التي كفاية سزور السنة كسنة شيء مؤكدة لو لبر أي بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كرديا صحابة ترشينا كرديا كهر سنة ك بيغمر صلى الله عليه وسلم استمرارية لسر كربو دبت السنة شيء سه أو مصطلحانا فقهاء دانا لبوسي لبوي بتوش سنتي هي آستي هي همون سنة كانت يا همون السنة كان وكويكنين هي آستي شيء زوري تي لك بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كذي هي بيغمر صلى الله عليه وسلم لو أن جاني كتنزارة كريبي حتى لو كسا كيبسل مني كأوشتي أو إيشش إيشش يدرس ده والله هذا سنة شيء مؤكدة على الكفاية والله سزورة سنتي كا لسر همونية بري عيني بهم وبري ملا كا كما بانك دينون أو كسب بانك ده كا صفاتي تيادابي زود زاربية تولم زقوت كان لسر بانك داني ده كان الشر هموش دنجان ناخوشة يكاش يا أهلي بانك داني نينا باورك أهلي بانك داني دان قوش لو الشر لسر بانك داني ده كان كأهلي بانك داني نينا تونك أهلي بانك دان هم ده بصفاتي شي تقواي هبي أخلاقي هبي إيه قربية تول لسر بانگدان انسان و شرحات كواتا برايات يكا لشين دارا اتو لسر سنت يك بي تاوانيك بي كبريتيا براياتي و هروا فتنة و هروا اختلاف دروس بي بو انسان كتيجي ايش سنتا عيني دا بي اعقادار بي قد براياتي دو كس ناوي تيك داري لسر سي لسر اساسي بنسيني سنتا سنت هر سنده قورش بي بلام نابي بتهوي اوي كدو براتي لبيني مسلمانان سي دروس بي أو كسانة دبي لك سيجب قرنك الشايستي حقه في حق الجماعة أما أو قلت ما السنة مؤكدة على الكفاية في حق الجماعة أقول اسمه نيشك بس بكي نيشك بس جماعات بكري وأما بالنسبة للمفردي فهو سنة عينية أقول بيتو كسيك بطني ويستي نيشك يخون كسشي نايني بري ولا كاكلة باتي مانجا أو سنة كدك أو تسر شيء سنة عندك أو تسر خوي أقول بيتو بانجي دي السلام عليكم نيشك بانك ده ديو ادو على بو خوش قامت ده كيو اهو سنة هيچي اشي تيدانيا سنة قد ما سنة هيچي عينية بلا وكدي سنة كفاية دليل تشريعه ودليل تشريع الآذان القرآن والسنة فأما القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي النداء إذا نداء شمول آذان اجدك شمول سجلك شمول إقامة اجدك سوکه نیدا بریتیت بانک کردن بانک کردن با چه و دوی؟ با آذان دوی و اقامش دوی اذا نودیه لصلاة من يوم الجمعة فسعو الى ذكر الله و ذروا البيع طب اذا نودیه لرا او تشريع كيدي اما السنة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ونیا كاعت لرا لرا براست خودا باست لك اقربتو كاتي نوجهات او يكيك بيت بك بانك دا كاسيش بيه كإمامتك أكبركم أدي تشريعك إلى تكاتيك دس بيه كرديا لا صاريه كمي هجري كلوكاتي
كمسلمان كان ديان تواني كإعلام كان ككاتيك لما كبونا نيان توانيا أقل ويشيان كرديو بوشي بي بلام لبي سيبوا باقدان بوا إنزا وكو ديارة كبتشيويك بو بخوم بو تفصيلي حادثي زولة سرا صيغة الآذاني صيغة كيسونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا مينين تار الله أكبر كدودو لباشوي شاهد ماني أشهد أن لا إله إلا الله أويش دوزار داري وأن محمد رسول الله أويش دوزار داري حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو صيغة كي زيا أو صيغة كي بانك دانا كبيكات يلا بقوري زاني ذاتي الله لباش أوي كلمة توحيد أدواء كلمة بالرابون ببيغمر صلى الله عليه وسلم دواي حية كدلالة أويلك مسلمان دبي بردوام تسو صالحك بي بردوام لإيش بي بردوام لكار بي يكمية الصلاة لباشو لبرز قاربون كان نيوش كردن دلقين تتسي دلقين ترز قاربون إنزا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كزلقا ذاتي الله لو برسترو كمل كتسي لبو هيز كسيك ناكي تنها لبو الله نبي يعني أو كلمة الله أكبر ككلمة شيء صيغة كي حمو توحيدو هروها بالرابون سيدا قلتوها ونضيف في آذان الفجر آذان فجر تيدا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعد قوله على الحانية على الفلاح حي على الفلاح الثانية نباشو يتعودك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقد ثبت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما أو صيغة كلو كتابي داهاتيا سمعني أحاديث صحيحة من هي البخاري لمسلم شروط صحة الآذان أو كسي كبانك دادا لبوي بانك دانكاي دروز بي بانك دانكاي ريك بي لو أني كابريك بانك دا إعلاما أقدر دا قبلان دواني بقصة شيب كي مسين كوب منو ينو بلا او بانك دان اللوبوي سن إسفاده هي سن إسفاده هي بس صحتك سيا صحتك لبو عبادة دا قريتوا أو كسي بانك دادا أو بانك داني لبو بعبادة اللو حساب دا كري يانا الإسلام يعني أو كسي يكم شرط كبيوست أو كسي بانك دادا كشرط يكم إسلام بي فلا يصح الآذان من الكافر لعدم أهليته للعبادة عبادته شتي كافر أهليتينية كواتا دبي كم يا إسلام التمييز هروها تمنكي تمني تمييز يعني إنسان لو رجع لدائك دبي تاكو بيش حفصالي عدم التمييز تونا حفصالي دبتسي سني تمييز سني تمييز كالباش حفصالي دس بيدكا حتى بالغ دبي لبيني بالغ بون وحفصالي هو بيدنسي سنيتي تمييز يعني اشتكان دتواني ليك زداب كاتوا وكو استاكش دبيني كمان دار دقات حفصالي دبيني عزيب دا قوري شوك حتى دبيني حفصال كإنسان قران كاري بس دادي حتى دبيني كإمامي أبو حنيفش هنديش تيدي دا كحفت دوا حفتي دي لدوا حفتي دي أهو حساب ده كده كابستويك شي دانا كسنة الرشد أو بابا تاني دانا دري كبهي شي حجري لسا دانا دري وزا كم حفص عليا كيتي التمييز الذكور كدبي أو كسي آذان دك فلا يصح آذان المرأة للرجال كما لا تصح إمامتهم له سون بانك داني آفرت بهي شي ويك دبي بانك دان شي بي بانك دان تنها بياوة أفراد بانك دان ناكا نلو نخوي نلو شي نلو بياوانيش أو لو نلو بياوار نابي لو كيديش نابي أو كي أفراد هيتيان بريتيا سي قامت كرده سونك بانك دان سي تيدا دنگ برس كرني تيدا اه دنگ برس كرني يصال لو شوية نبي دنگ برس بكا دنگ كرسي دا قاعدة شندر دا قاعدة آذان إستا علماء زور دقيق بونا لو بابتانا إستا كجلو من يعني ويلي هاتيا قراءات بابتي شي كزور لاوشيا خشكشي برينس
دەستی لەکەم برایەکی دادەنیشی قورئان لە لا دەخوێنی ئەوە کەی دروستە کەی دروستە ئەوە ئەو دەنگە ئەو دانیشنە ئەو بابەتە بەڕاستی مەسەر هەیە قڕا ئادەبی ئینسان زۆر تەحەفوس لەو بابەتی بکە خاستا گەر بێت و هەندی علم هەیە یعنی فەرزێکی عینی نییە کیفاییە کە فەرزی کیفاییە بۆ وی لێ بێ بابەتی قڕاتەام ئاذان کە علەما لەو بابەتەی چەند دەقیق بوونە چونکە دەنگ بەرزکردنەوەی تێدا کاریگەری هەیەکاکە کە کاریگەری هەیەکاواتە علەما ڕێگەیان نەدایە وترتيب كلمات الاذان هل او ترتيب كباس ماكر او يجب همان شروط الصحيسي اذان ناكري باشو بيشو وكيف خويك بري حي على الفلاح حي على الفلاح البابري حي على الصلاه حي على الصلاه يبكات دو يبكات تسارو غران كاريتي بكا دبي ترتيبك بوشيوي بيك لدوايك الوالا وبين كلمات هل وها او ترتيبك الرزبندي او كلماتان هي هل وها فصل ايش لبين كلمه كان نبي الله اكبر دوا ما أشدي ببتي أزبري الله أكبر نبي الكلمة كان على يعني لدوا يجمي فاصل يشي كبير يعني بوشايش يقول لبيني كلمة كان دروس نبي كوك أك كابرا قو بجمينة شيا بجمينة جدك هذا كرتوا زور زور كوخي يشي دي كوخي كي دك برام بي بري أشهد أن لا إله إلا الله راوستي لجر كسر شيء سؤال في بجيرتو أزبري أشهد أن محمد رسول الله أو آذانتي باطلة صحيح تانية راس لخلق كدي كود بتو دري بانجي دا بلام لروع عبادت يا كبر خيري نجشتي نبروي عبادتك هذا بي بوشي وبي ك ك شرع الرجاي بدا ورفع الصوت إذا كان يؤذن للجماعة لجماعتين وأما إذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقع فيه جماعة أو اگر بیتو لب جماعت بو، آوا دبی دنگ کی تیا برز بکاتو. ولی اگر بیتو لنا مزجاب نیوجا کرابو، آوا دبت سبابتی سنت. آواش لو حدیثی ور جدا ک دبی دنگ خوی تیا فرفع صوتک بالنداء. فرفع صوتک بالنداء. به وسته لکاتی بانگ دان دنگ کی خوی تیا برز بکی. اما جماعة النساء فلا يندب لهن الآذان. طواو لما زبي شافعي فلا يندب لهن هذا سنة نية كواتا كثيرين سنة نية لأن في رفع صوتهن يخشى الفتنة تنها لبردان جيتيها فتنة دروز دبي ويندب لهن الإقامة تنها أوكي سنة للايوانتيا إقامة لبر غرزيتيا يخشى الفتنة هرشتك فتنة دروز بك بابتي سنة بو دبي تيلي بكي ريلي بكي كان ابو فرز عيني بابته شي عيني نبو لو كانت دبير ريبي حفتم دخول الوقت سكاتيك بانغدان دروست دبي نيجك كاتي هاتبي ناكري كواتا بيش بانجي بيش دخول سبكي بانغ بدري بيش دخول سيا بانغ بدري لو اني استاك بسيارك دروز بي ادي نيجي جمعه خوله بيش هنجي بانغ بدري او اذانه اذانی سیا اذانی آگادار کرنوه عثمانی کومی عفان سیا بچاشی زانیه حتی خلق که بیده بلام او که دخولی وقتا که پیده بی اذانی چنده ما اذانی دوما اذانی دوما بلام اصلا بر اوی او علت نما دکره اذانه که تریج بینه چه اذانه که بکینیه فاصله چوه نبی لپیش زوالی نبی چونکه زاروی خلقه کتیا خلقه کلیت یک دید خاصتا از داکا لپاش بانگدانی خلق چی داکا بانگدانی سنتی داکا ای سنتیش مرزی اوی سنتی نویجه اک لوکاتی لیت ورد جیره بابنی سنتی نویجه نیورو داکین دبی نویجه نیورو چی بی بی بی بی کاتا و اوکاتی که کسکا لجمعان بانگ دادن هشتان وقتا کنی نزدیکی پینز دقما زاروی حفت دقما کسی که لخوش دوبتو هشتا سی دقی دیتی دخولی وقت نابی او کسانه بنیتی سنتی جمعی دکن یک نویجیان قبول نیا سنتی جمعی چه؟ سنتی نیوروی چه؟ هشتا دخولی وقت نابی بلا اگر بیتو با سنتی چی مطلق بکن اولو کاتی چیه؟ سنتی چی مطلق کاتی او کسی دیهوی که سنتی جمعی بکا که دور کعتی پیشو یا انسار کعت که با پی دبی دخولی چی بکا
دبي كسك كاتيك لبانك دانا كي دبتو دخولي وقتك ببي دخولي وقتك بكاتي او خلق هردستو او امانتا كاتا خلقك نواجه كي سنبي نواجه كي باطل نبي نيتي چي نيني كلا باشا نواجه كي لتكاتيك بي لو كاتي نبي كديك اكو سون كسنتيش زمانه يعني سنت مان هي مؤقق كاتك انسيا كات يعني هي كاتك انت ياري كلاو ودخول الوقت اذا حضرت الصلاة اگر بتو كاتي نوش هاد انزا كسيك سفكا كسيك بانگ دا بلام اگر بتو كاتي نهاد بو وحبه بسناكا بانگ دانكا بكري بالإجماع إلا في الصبح أو إجماع إلى سراء تنها لنوش بياني نبي كو إنه يجوز من نصف الليل كا لو كاتي تسم بانگ دان هبو دو بانگ دان هبو بانگ دانك لنصف الليل خلقا كهر دستاو بانگ داني دو مشتي لدخولي سبو لدخولي وقت أو أهمو يتيا إجماعي لسر دخول وقتك أو زاني ما تون بانك دانك قبول لك أسيك ككاتيك بانك دانك بون من دالي شكسكا دهين البين صال نعبي بانك دا من دالي شش صال نعبي بانك دا من دالي شنا زانم خوار حفصالي نعبي بانك ملا ما قريبتو حفصال بو ماشا حفصالي تبنا حفصالي تواكر بو أو لبو هيتيا لبو بانك دا تو هيتيا شيتيا حموش ترتيبكانيش دزاني تمشاده که این لیره باسی سون باسی او دست نوشی نکرد که آدم ببی دست نوش دادکری بانگ دیگه نه چه شیتی دانیا؟ اگر قیل شروطی صحیح نیه بلکه او دست چند در دست بابتی سونان سونان الآذان یا کم يتوجه المؤذن إلى القبلة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر لهود حدث یا کم یان رول قبلی بی دوم یان کپاگ بی پاگ بی لسه لحدثی قسكو قورا كراهاتي مان هي لو اوكسي كادس نجنبي او كي جنابتي لسهبي كراهاتا كسيا زياترا كواتا حراما حرامي كابلا بانجدا تنهاتي كرديا شتيشي مكروهي كرديا والله كاتي قدرين شتيشي مكروهي كرديا مسألة عبادتا تا انسان في ذكري كراهات لنوع عبادت دبي سليبكا نهيلي سون كراهات لبو اوي نيكي نك اوي درگاه كلا بوي بك والله اگر كيسا كردي بوشي وي كسا اني بري والله كاكا تو ببي دست كابر سو دست نجي شوشتو بري والله كاكا تو ببي دست نجي كردي ميلا بانگ دم تو نجا كسيا بانگ دانا كسيا بانگ دانا شي دروز بكراهاتا كلا شي كراهاتا كلا بو خوي دگر تو كغن احبار نالي ويؤذن قائما يا بلال قم ها يا بلال قم كدري قم يعني ليرا او ارستانه ما لينا ورجله كاتي كسك بانك ده بقيامه او سند اگر بيتو كسك لا دانشتن بانجي ده هيك شيء ده بلام سنت و بتبكا با راوسته و ان يلتفت بعنقه لا بصدره ها زركسي او هاك او هاك لكاتي تي بانك دان سنته كملي بالصورين تنها مل سینجی برام بر چه بی؟ برام بر قبلی بی استا کلا نویش جدا اگه دم نویش که بر او هاشی کرد او هاشی کرد نویش بتر نبی بلا که او هایی کرد که او هایی کرد نویش که ایسی لیده بطال ده بی لیده که باسی بانگ دانده که بانگ دانده که تنها سر یا سر زلانده یمینا فی حی علی الصلاة و یسارا فی حی علی الفلاح کادی حی علی الصلاة باشی ویده که هردو که كديت ولا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلا تي يسارا أو أجلس ورجلا لحد لبانك دانكي بلاد ورجلا أي رتيل كلمات الآذان ترتيلك بشوي ترت يعني لسر خوي التأني فيه بروي تأني تي تي دا كابر ذيوي دنقك حتى بقاتي نق بس سريع بيه. أروى دوبارة كرنوا. كدوبارة كرنوا يسي الترجيع بالآذان هو أن يأتي المؤذن بشهادتين سرا. ككاتيك بانك دا بانك دانكي كشهادكي بشيوي سريج ديني ترجيع دوبارة كرنوا. التثويب في آذان الصبح. نرتين بعد حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. مرتين. يعني كابري أقربيتو لبيري كرت.
نكن بري والله كاك حاجي فلان يا امام مصطفى فلان كبان جدا والله كاك اورو بانك دانك غلط بو بانك دانك دروز بو بس سيلي بركر دبير كر حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مش لا مذهب امام شافعي سيا سنة يعني صيغة كديارة اورو بانك دانك جدا والله راسة الصلاة خير من النوم لا نجيب يعني هي بلام اقربيتو لبيري كر ناري والله كاك نيوجا كتسيا بانك دانا كت بانك دانا شي دروس نبو بل بانك دانا دروس تا بلام سنة يشي سيا سنة يشي لبكرة أن يكون المؤذن صيطا حين الصوت دبي دنگا كي دنگا شي جو بريها بي دنگا شي بريها بي كا بقاتا چندر بقاتا أوشو نسكو لو كاتي توبوا مكبير أوش نبوا إسلاكا دلين كاكا مكبيره كان ويلي كريديا وكي دنجي شي هر زور ونظمي مكبيره سيلي دكا دنجا كي غورا دكا يعني كواتا اتو اسدا كدبي مكبيره كان مكبيري باش زربي مكبيره كان مكبيري باش نينا دنجا كش دبي دنجا شي سبي دنجا شي واضح وخوش بي چونكا بانغدان شعائره شعائريش دبي خلق خوشي بي نكبري كابرا فلان كز بانغدا اي دنجی تن ناخوشه لبر دن ناخوشه که کسی که زندقی تو فلان کس بانگ ده من دالا که این چیه همون دو درسی همین دنگ که انجی که برد ساروان بی بری که فلان کس کنجی بانگ ده ده کنجی بانگ ده ده ان یکون المؤذن معروفا بین الناس بالخلق والعداله اوش سنتا او کسی بانگ ده ده که ناس راو بی او که دی بس مسلمان بی مشکل نیلی او که دی نپرسین و عدالیت و عبابتانا مسلمان تا او مالام اگر بیتو سنتا او کسی بانگ ده ده که معروف بی که لنا خلق کسایتی چی تا چه بی لروشت کسایتی چا چه بی لعدالت یار عدالت لإسلام بس يوي كدور بي لتاواني قورا هاتو هارو يقدس كش إصلاح لسر سيا لسرنكا أبرا أوي سيا زورك لشهادت زورك لهناني قصة سون يستاك دارين حديث ورناجيري دبي كابرا عادل بي هروا الشهادة ورناجيري كسيش عادل بي هروا إعلام كردنيش لا بانقدان واسنة كسيش سبي كسيش عادل بي هروا مكروها دريش كرنوي ريقا في ندراو هروا بشيوي قراني يان بأوازك أوازك أوازي أهلي فسقو فسق بي بهي مشيويك أو كسا نابي دريش بكاتو هذه أوازي كإنسان كان يان دنگا كي ولي وكان ناسب كان نيزيك بلا دنجي آفرتان بانك دانا كي بوشي بي بانك دانا دبي پر بي تفخيم بي بهيبت بي اگر بي تو تنظر زهنده بانگدان خلق بي خوش او بانگدان نيا او بي درين گوراني انا صدا و انواع اشتيا نگرتيا کل کردیا او انا براستي او انا مكروهيت ينتي ده والله اگر بي تو كرا بانگدانه که درسته انا بانگدانه که درسته بلام كراهاتي ده شتي چي سيكري شتي چي مكروهت کردیا ويسن مؤذنان في المسجد لآذان الفجر استاك ما سنتك ما باس لهنا كدستي بيو ناغري كبريتي لو نيوجي سبينا بكيني دو بانغدا هو وارد ولا لا سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنته همو مزغوتيك دو مؤذن يبي دو بانغدا لي هبي خل شبابين او شارع او منطقه بزاني دقه كان بناسرين يعني كوات دبي بانغدا كان بناسرين كفلانكس يكم كز بانغدا او تنها لبو آگا دار کرنوی لبو چی هستان فلان کسی دوم که بانگ دادا لبو چیه لبو اوی که دست بنویش بکن که دست بیو اوش سنتا این بلال چیه یؤذن بلیل فکولو و اشربو حتی تسمع آذان ابن امکتو بلال بانج دادا لشو دا هر دست بخونو بخونو حتی چی بانگ دادا عبدالله کوری ام مکتوم بانگ دادا انجی واز لسی بینیم واز لشتانه بینیم اروا او کسی که جینه ده بی الانصات او کسی جیله بانگ داد بی سنتا سبکا جه بکری زور زاروی تو لکوبونوی که کوبونوی چی ضروریه که اگر بی تو راو وستی چی لیده وزع کسی لیده حتی دهینیو تایم چیه دهیمه وقتی چی زوری لو وقتیش گرینگا
هەروە سنەتەش گرینگە. ئەگە زانیت وەختەکە زیاتر دەڕوا پێویست ناکە و سنەتەی زی بەزێ بکەین. بەڵام ئەگە زانیت دانیشتنیەکی ئاسایی دانیشتنیەکی زیدی نیە هەر هاکەزای دانیشتێ ئەسڵ وایە ئەو زۆرە دانیشتنانەسیە کەسەکان چ بکە بێنێک. ئێستا من ئەگەر بێت و لە کولیەی بم کاتێک بانگ دەدە دەرسی ڕاناگرم. پرمەڵاکاکە دەرسی ڕادەگرم چونکە دەرسەکە زیە. دەرسەکە واز بە لەسەرە من. دەرسەکە واز بە لە سەمەبی ئەو دەرسەی سرێ بکەم ئەو دەرسەی بدەمەوە ئەو بابەتی شەڕەکەم. دەرسی خۆم تەواو دەکەم و ئینسات ناکەم. بەڵام ئەگەر بێت و لەگە دوو برادێ ڕاوەستامی قسەی ئاسایی دەکەین ئەوە لەو کاتی چی ئەو سنەتە پێویستە سرێ بکەین پێویستە زێبەزێ بکەین کە دەین پێویستی ینی سنەتەکە پێویستە زێبەزێ بکەین نەک دەستە بابەتی چ بابەتی واجب بوون. بۆی إذا سمعتم النداء إنصاتك لبوسي إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو كاتك إنصاتكش لبؤيا مؤذن سيدلي كاتوش بها ماشي والله أكبر الله أكبر أو هماي الذكرى لباشوي شهادي ماني لباشوي كلمة توحيده إلا دقات حي على الفلاح كحي على حي على تيني لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كاتد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة ككاتيك إنسانك تواود بي كاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد لباش أوي كدعاشتك هروها الدعاء وسيلش لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لك أو هردو شيان سيا هردو شيان سنة كواتا الدعاء والصلاة دعاك سيا وسيلك يا هروها صلاوات دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيه سنته سنته که کسی که آذانه که کردو پاش اوی دعوی وسیله لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم کهو لپاش اوی صلاوات لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بده باش او آذان بو الاقامتو استا آذان من زانی كحكمكاني سيو شينيا انزا هيا او شيوازاني يستاكا بونمونا لمزقوتا كان زاروية كابر الصلاوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم اليد دا يخو سنة لباش بانك داني سبكي صلاوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بلا الصلاوات اللي دانا بودنقي نهاتيا وارد نبو وارد نبو كز ناري الصلاوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم مدى بلقو سنة لباش بانك داني سبكي دعاي وسيلة بخويني الصلاوات لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلان وارد نبوا كبان جان دابي بدن جي گورا زو زاروية تو دتوه دعاء وسيلة بكي كابرا لگر اوشتای دكا لی تيكا دا سكرتو جد دايتا بانگ دكا انصازت کردی اشتا دتوه دعاء وسيلة كي بكي يان صلاوات لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي لی تيكا دا رام اگر بيتو كاكا او سنة بوشي بيا همو کسی که کاتی کسی که بانگ دادو او که جی لبانگ که یه سنته لباشوی صلوات لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیو دو هر دعا کشی لو کس انکاری او بابتی نا که انکاری کله سدا انکاری کله و ده کبی خلشی ازیت بده به صلواتی استا که بونو ما گبانج دم لري به همو دنج خو حوار کوم لباشوی صلوات لسر پیغمبر الله بریم کا که سنته صلوات لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیو ده کا که سنته بس بو شیوی کم دای کم اخر بو شیوی نه شیوازه که شیوازه چی چی شیوازه چی لم یریت للسنة للشرع لو بابتانا وجودي نية الإقامة. أما الإقامة فهي نفس الآذان مع ملاحظات الفروق التالية بريتي إقامة كردن كآمادة بون لبونوش كردن كارستان لبونوش وكو بانقدانا الفرقان هي الآذان تبو آذان مثنى مثنابو يعني مثنابو والإقامة فردة أو كان ديهم دودوبون بلا إقامتها يك يك ولا مذهبي شيء مذهبي شافعي لا مذهبي ابو حنيفه ابو حنيفه هموي وكيك حتى اقامه شياتيه مثنى مثنى انا قال بيته بس يا بغداد بس يا مزقوت امام اعظم كبر يقي اقامه له ذاك اهد جديد يدري اقامه زود ريجو دريجبو بروان بروان بو هي قناعتي ام بو حديثي هي كاتبي هموي مثنى مثنى بلا للاي مذهبي شافعي سيا ك فردا بو صيغكي الصيغة الإقامة كاملة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تنهى أو دجالة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند بخاري ومسلم وغيرهما أو حديث صحيح. التمهل في الآذان والإسراع في الإقامة فرق كيتي تبيام بريتيلا بانغدان قد ما تسلكي التأني بلان الإقامة دا تسلي لكي إقامة دا سريع ترى سنعت الخيرات لي تدا أقربيتو أبي با بابرين بحضر بخواني أو كيدي بس دخواني حضر لها مشي وشي تيا أدي وكاين دي تيا تدوير تحقيق أو كي تحقيق كلها موانسية سابرترا كواتا تدي بحضر كيسي يان أقربيتو بتحقيق دخوان أو بتدوير أقرب بتدوير بانك دا أو دي كيسي ذاك حذر يعني فرقي كان دبي لأن الآذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان إسراع فيه أنسب. بعندنا كلبوشي وكسليرين يا والإقامة لبوشيا ليري وكسانهم ليرنا حتى يعني بيزناك أو استعك دبيني هندا اشتباك دينين يعني ولي هاتي كابرن ميجي اعتيادي لك سماع وترتيبات وأبابتها نيجي زمعي قيناك دنقك دبروي ناقات هم كسك والله نيجي اعتيادي سريك يكسر يكسر او هم تكلفه لوسي او هم تكلفه لوسي ما يكتشلي رد بس تيودي اگر بيت مزقوتك بربي او ادام بي والله زور زور تاك دنقك ناقاتي والله مكزاني انسان دنق دقاتي بيزنا قاتا بيدكري صوتكي خوي بي باشتا. من كان عليه فوائد واراد ان يقضيها أذن للأولى فقط وأقام لكل صلاة. أقربيتو فرق كيتيا. أقربيتو كسيك تنويجي شيء لسربو. ميسي نويجي كيبك. سنة قد ما تبكى. بانك دا. يك بانك داني دكا. بلام لبو إقاميتيا. هر نويجي كيدي. قضايا بكاتو. دكري لبو خويتي قامتي بكا. شروطها هي نفس الشروط الآذاني. همان مرزكانيتيا. همان مرزكاني. سنن الإقامة وسنن الإقامة هي أيضا سنن الأذان. سنن الإقامة ما نهبو سنن الأذان يشبه ماشية ويزاد استحباب أن يكون المؤذن هو المقيم يكشتي ديما زيادة لسنة كانتيا أو كسي بانددا سنة هل أو كسيشتيا إقامتيا إقامة بك لما زبي شافعي لباش إقامة كردني سهية كواتك نما نقول سنة كاني إقامة موكو سنة كاني سيا آذاني يكلوش تاني إشكال من لو دروز بوا كإذا سمعت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ونيا ثم سلوا الله لي الوسيلة أو قلت ما لقرت يا آذان آذان ونيا هات يا مذهبي امام الشافعي لقد اقامه حماس ثم سل الله لي الوسيله او قلت ما لقرتيا اذان اذان ونيا

هم لكاتي آذان دا صلوات سنة، هم لكاتي قامش دا صلوات سنة، هم لكاتي آذان طلب الوسيلة سنة، هم لكاتي قامش دا طلبي وسيلي سي سنة. قلت مالتي لما الزهبي شي لما الزهبي شافعي. النداء للصلوات الغير المفروضة، أي صدين نسر آية بانك دان لبو نداء كردن لبو صلوات غير مفروضة، هنا الآذان وقامة سنة مؤكد لصلوات المفروضة، وما غيرها مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة فلا يسن فيها الآذان والإقامة، إنما يقول فيها الصلاة جامعة جامعة. أو كي تتنها بانجدان لبوسيا لبون ويجيسيا جماعاتي مفروضة كفرض كلا كفرضة، أو أن تنها نويجا فرزا كان بينز نويجا كان دقلتو لقزم عيدا قلتو غيري ويديا ناقلتو وكاين دي همو كاتي خلقو دكيو الصلاة جامعة جامعة. أو إيش لسوا جيرا لا حديثيك تاتيا كاتيك كروج دجيري نودي الصلاة جامعة جامعة، وقص على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلاوات المسنونة. أو بس صلاة كسوف شمسة بوشي وكيتريش حموي قياسا حموي دقريتوا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشبستان أما قشنت الله برهشتاو تشوار لكتابي نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة أم كتاب الزاناي في برز الرغيب أصفهاني النسويتي إيك كتاب الزور قوركان للتعليم وتربية إنسانة درسي بيشوتر بيش رمضان باسي أومان كر ما لأجله وجد الإنسان لبيناوي تشيع مروف دروس كراوة كنت بخط بيوتين تنها عبادات نية كإنساني ودروس كراب سيشتا كإنساني لبنا ودروس كراب يكميان بريتي لعمارتي سرزوي ببنياتي سرزوي بنيتو دوهميان عبداتيكا بيني خوي وخوا سيهم خلافتي خوا بجارتو سرزوي لبنا أم سيشتا هرسي كان إنسان دروس كراب وخلق كراب مسألة خلافتي إنسان سرزوي ك حيامي خوا عدالتي خوا لسرزوية برباءك أم بابتك زور هلا قري أبي براسي إنسان لأستيك أو برزابك أم حيامي خوا لخويا جيبجيك وبشيداته بدلو بي أفرمد لدوي أو السياسة التي بها يستحق خلافة الله تعالى بتشتيك أو سياسة تشيك إنسان أي باب الريوة أو إدارة قوريجي إنسان أي باب الريوة بوت الشياني أويك خليفة خوابي لسرزويا سل لسرزويا خليفة خوابي خلافتي خوابي بابلين داب مزرين الله بيشتروتو مانا قد تقدم أن الخلافة تستحق بالسياسة بچي استحقاقي ورقليك خليفة بيبويك اتواني إداري سرزويبك اوش بويك اقرب دوي مكايمي شريعته اوش تزور برزانة لنا وشريعته هرحم وجيب جيئك سياستي جدوش وزهر هموي يا إنسان خوي أبا بري ويا إنساني كتري وكو خوي أبا بري طبعا مسألة إنسان هم خوي ببا بري وعجوبيك هم غيري خوشي بري بري وعجوبيك شكرا راسي يا إنسان كاتك خوي أبا بري وبردن بري ومروف زور كاريكي قوري إنساني فاشل نتواني أبدا خوي ببا بري تجاي غيري خوي بابره بوي أفرمي أم دودانية زور قوري كم يان سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به نفسي خوي لنا وبدنه لا شيء لدرو أوشتاني بيوستن بإنسان وشون ركيا نخا جياني خوي شون ترتيب أكا أما يكا لو خالاني كاستحقاقي أو إداتي بيت خليفة دوام والثاني سياسة غيره من ذويه وأهل بلده بردن بريوي غيري خوي لا دوستن زيكه كاني دايكو باوشتي براو خوشكتي اولاد خيزانه يان اهلي شونكي خوي هرهم اهلي بلدك شون يان ما بريوي ولا يصلح للسياسه غيره من لا يصلح للسياسه نفسي بخوا كسي اگر كلتي خوي نبيو خوي بيناشي بريوي غيري خوي هر بيناشي بريوي بو اخوا جل جلاله ذمي او كسانيك دوك خويا هل ابجيرن بوي سياستي غير بكن بلان لعينا كاتا فرمان اكن بچاكا رقري اكن لخرافة بلان خوين دانا مزران سياستي خوين دانا مزران دوا افرمي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اري او ايوا دين فرمان اكن بچاكا كاري بسر خلقا بلان خوتا لبير شوتر وانتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون أشن كتاب أخرنوا أم كتاب قورا أم آية بيروزان أخرنوا أفلا تعقلون بلام أقلي في بياناكا وريناقر يا أفرمي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هو أوكسانيك إيمان تانهي بوشتانك ألنك خوتان نايكا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما أي خشم قيني خويا جل جلاله كاتيك قسان يبكنوا لكردوتانا رنجي ندابت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم خريك التربية والتسكي نفسي خوتان بن اگر خودتان جوان دامزران لا يضركم من ظل اذا اهتديتم هرچ کس گمراه به لمسر زویه بمرجع او خودتان هدایتان ورگرته به تأثیر لکاروانی دعو بانگوازی ایو ناکن كوابو پیمان الله پیش اوی تهذیبی خلقی ترکن و خلقی تر با چاک خلقی چاک کردنی خلق بن خودتان طاو کرد بی و خودتان چاک کرد بی افرمه بوی اما وی ام بیروکه وی که وتراوه تفقه قبل ان تسود طبعا ام کلمه تفقه قبل ان تسود و امام بیهقی و کو فرمایش تین آیتی لپیغمبر رسول الله علیه و آله و سلم بزی امام بخاری ل بجزمی صحیح بخاری فرمیتی و قصی امام عمره أفرمت تفقه قبل أن تسود. طبعاً علماء سمعنا إجوان يعني بو أمليك دعوت. وتو أنا فيري علم بو فقه ورقرة بيش أو يبيت السيد وقورة. تسود وبتكن السيد وقورة. فيري فقه وعلم. الدوام تفقه فيري علم ببن قبل أن تسود. وتاواتاً لبن مزور من رشتان رشكنو. للسواد أو يعني ورقرة. ممكن. هذا اكتنا فرمي أنا شيء تفقه علم ورقرن قبل أن تسود في رجل تاني تطاع هلا قفلة أشكك جدا سمعتي كي تعزيت يعني ملا رسلان وملا برهام وملا ربينا ردينا نازم أما يثير ما يقول لك كم في عرب دبا شيء تفرع علم كبر تصور كما ملا محمد يشوف فرع كويتو فالمسيح او رئيسي هميان على بيش اوي بس ام قولي طبعا امام عمر لباب سياسته يعني بيش اوي ببيت السيد وفرمان بخلق او مكة او خد بو خد ورقره كخد بو خد ورد قرت او كاتك بويت السيد اتواني قشبة او بديك ورد قرتو بس اقر هيت دور نقرت بيتو السيدي كي قوره زور زحمته بی خود بچوکی تو لای کسی بی درز بخوینی و ورده ورده بچی آمو شوکی بلا ما تا اوکاتی گنجی زور طبیعیه یا نبو تسید و گوره اتوانی همو اوان بکی کوابو اما تنبیه من اداته اما بکل کی سیاده ناین اگر پیشتر فقه من ور نگرت بی و سیاستی گشتی تیگیشتن لجیان و بردن بر روی جیان من ور نگرت بی چون که او کسی که سائسه سياستك جيبا جيئك أو كساش كمسوس سياستي وصلا أكري وكو السيبر ويا السيبر أجر تو أم قلمة قلمة إيش رايكو جوانا أم قلمة كداء أنم سيبرك يرايك أي أجر بيتو قلمة إيش لا رخوار دابنم سيبرك إيش لا درس بويا فرمي أو كسيك أي بي كسيك تراكاتا أجر خوي الرايك نبي أبيج لا رك بويا أبي خوي الرايك كرد بيتو تابتوان أبي تجر راكاتا مسألة تهذيب نفسه وتربية النفس بابته هي زور عظيمة. شنق إنسان متواني خوي ركاته أو ندز ياتر أتواني بران بركان يركو دروس كاته. أفرم دي بزانا جاري وهاي أو كسي كسائسة وكو ضال درأتي وكو قمرا درأتي خلق برو قمراي أبا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر طبعا ما اتى سري زور قبريتي افرمشن خطوات الشيطان مكون او كسيشن خطوات الشيطان اكوي نك او خوي بيتشاغ ناكر يامر بالفحشاء والمنكر فرمان اكا فرمان اكا بخراب كاري سبحان الله يعني ام كسا اجر شن خراب كاني شيطان كوت وردور دوايليت خطوات الشيطان شو انكوت خوي وكو جوار الشيطان هي انسي ليه ام امر اكا بخراب ام فرمان اكا بخراب ورقري اكا لتشاكا كان كوابو انسان بوي افرمي او كسي اتباع الشيطان بو رحمة اخوة الراغبي اصلاحاني بي افرمي او كسي كاتباع بو اتباع الشيطان شو انكوت او لا يأمر الا بالفحشاء والمنكر ناتواني فرمان بتشاكا هميشه وفرمان ايكا بخرافيك اموت من انسان هاتولا سرزويا اماراتي زويكا بو امدروس كراو عبادتي خوابكا ببيت خليفه خوالا سرزويا بدا مسيشتا كراغي باصفهاني فرق أفرمي النيوان مكارم الشريعة وعبادة وعمارة زي ما فرقك إيش يعني؟ إباشا مكارم وعبادة ريك شدنية عبادتي خوا جل جلاله قال يا عبادة لنا وشريعة ومكارم لنا وشريعة أيك شدني أفرمي جيوازك أمي مكارم الشريعة سرتاكي لنفسه ودس فيك باكي نفس رازان نوي نفس أبي أمكسا خوي فيركا تعلمك عفتي هبي عفت بمعنى ضبط النفس ديت إنسان نفسي خوي بقري لهمو ملذات حيواني بي أو تريش بيت عفت ولما فرمون عفت هيش كسيق ماناكي يعني تشيجكي ورناقري هتا وكل دسي ندا صبري هبي عدالتي هبي إنجا تايبد من دي بيكا لحكمتها لجودة لحلمة لإحسانة شون أمانة من دسكيبه شون حكمة من دسكيبه شون جود شون حلم شون إحسان الرغيب أفرمي أجر تعلمت كرت خود فير كرت وردور ده حكمة لدلتها دائمز لعقلتها دائمز حتى علمي زياتر معرفة جنجي معرفة زور قوري لحياة إنساني مسلمان حتى معرفة زياتر بها استربه او اند زیاتر حکمتی خواهد دلتا دا امزر حتی زیاتر خود بپارزی لحرام کان لما لذات حیوانی و شیطانی زیاتر جودت بود رو سبه بخشندهید بود رو سبه طبعا که الان جود انسان و تصور نکه که لروی ماده و جوده که زردخنه اگل انسان جوده قصه ایش خیر جود و کرامه که لانسان و در اشه هنده جار نا تنها کرده و کانی ابنا کرده وجود زور کس من هیلا سر زیا قصر جناکا دنگی جناکا و تاریشینی مجردی کرده و جوان کانی بوتمایی اویکا ببخشی ببرم برکانی وی هندی کس هی با مجردی بینینی تو دلت خوشی کارکی اویکا ام کس خوی گر جودی پی عطا کرده اون دخوی پاراست ول حرام خوی گر ام نعمت جوانی پی دا و ک اتوانی جود کاتو بخش کلا سر زیا انجا پی بصبر انسان آزادی بود روس ابی حلمی بود روس ابی لسر خویی بود روس ابی چون لسر خویی آزادی هدو کن دو صفتی زور جورن ل انسان با عدالتیش انسان عدالت کبر پا اکا ل دو عدالت و احسانی بود روس ابی و کرده و کانی هموی کردوانه که من زور رکه بن چون خدا بینی تی ابی و شی احسان جارک عرض میکنن لخدمتانا لزمانی کردیا تعریفی که دقیق نیه برام بری بلام اکری بلن خدا بینی كأنما أم إنسانا خدا أبينا لكردا وكان يكاتي كجيب جيئك أبير چند بجواني جيب جيئك أفرمي أقر هاتو أماني كرت ورده ورده مكرميك خوايي دس أكوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهي ليك باشا كرمي خواب سريا دا أباري بتكسيك برز كبو برز وصلح لخلافة الله تعالى إتر بكالشي أوي ببتا خليفة إخوة وجانشين إخوة لسر زبيا أبيت كسيك للربانيين يان شهداء يا صديقين يان كسيك زور خواناز درجة يا شهيد أبي يا بلكي وان دبرز لأسل صديقين أكلا بلي شهداء برستر دي بزانا عبادة زور قولت للا مكرمة علي هرشي مكرمة كتو جيبا جيئكي هو عبادته بلا مرجني همو عبادته مكرمة بي فرق لبيني أنا عبادته كان بريتين لكمال فرائض كلا سرد واجب كراون دان راون كمال رسم حدود بو كشرا وبو يابرو بو يامرو فرض كان حرام كان همو أمانا لتشيا لعبادات جيكي ابت اگر انسان فرائض كان جيبا جينكر ظلم كردو بلا مكارم أمانية مكارم بريتين لويك انسان هل أصيب وظائف عبادات اتشي لنو عبادات اقريه كام عبادات زور زور چاق و جوان و باش و حلب جيري خوي قالك سر قالك بهسترين و باشن عبادت ممكن انسان اگر بس عبادت كان يجيب جيك لما عدالتي كدو لسر زيوية لغل خوي خوي اتر عقوبي نادا رب العالمين شكو فرزا كان يجيب جيك لدو بلام او كسي كوا مكارما اگر او بدوا نفلا اگر بدوا فضل و قوريا اگر بردم خوايا اگر انسان فرضك إهمال كردو ناتواني بيتنفل كاتو بدوا مكارما بقر وناتواني أقر هاتو عدالتي هشتا نكرد بزيادة لعدالة برباب أقل نمونية بين أبوي زيادة الأم كلمات يعني الرهيب الرون ببيت الله أخوة جل جلاله يقول القرآن كباسي جياب نواءك أفلم يؤد تسريح بإحسان أقل جنو ميردك لقاليك جياب نواء برهيل طلاق يعني ده تسريح تشوف معناه طلاق ده أفلم يؤد تسريح بإحسان ما بإحسان ليك تجياب نواء إحسان عدالة نية أم جنو بيو ليك جياب نواء أري مريكي تشنك حازر قرزي أول دي أو حازر قرزة كم بيدا أو عدالتي كرت أجر زياتر لما يدايا وبيوتري إحسان أجر كسي هاتبي لأصلي مريكي تزي كرت بي بيبلي ولا دواي بلي ولا تبرز زيادة أدمي أخذتو جانا تزي كرت كردو عدلك جيبا جانا كبربانا كردو شون دواي زيادة أديت ناكريش ديوا بويا بحياتي مكارمنا مكارمنا يتدي مكارم الشريعة أجر شي عدالتنا هاتبي تدي اگر عدالت ها تدی اینجا مکاریم دست بیاک اگر فرض جیب جیکره اینجا سنت دست بیاک بوی افرمی ناکره انسان فضل بده الا لدوا عدل و ابی عدل کی کامل کرد به اینجا کسی بیت نیوجی نیوره نکلو دست که با سنت کردن سنت کس و حتی نیوجی که لدست درشه آخر عدل کی جیب جی نکلو ابی عدل کی کم جور جیب جی که فرض که اینجا دوای تنفل دست بیاک أفرمي عدل أويك واجب ولا سرت تفضلوا زيادة لسر أويك واجب ولا سرت أو أتشت النباب مكارم شريعته دي شون إنسان تصور أكا زيادة بكري كاتك وأصلي شتك أخوي لأصلا نهات بيت دي نه بيشتيوا أفرمي أو كسي لا يستطيع واوترا ولا يستطيع الوصول من لا من ضيع الأصول هر كسي أصلا كاني ثابت نكذب وجيب جنك قد نايقاتي قد ناقات أبلا برزي كوي صالي لقى الخوايا جل جلاله فرما يشتكش بغمليان صلى الله عليه وآله وسلم فرما عبدك أوانيك فرز لسلم فرز كدو لها مشتبهم خوش ترك جيبا جيكا بلان بچي لمن نزيك بيتو بنفلو سنة حتى سنة زيادة ركا برستر بيتو لحظوي رب العالمين فرما أقل كسيك بس فرزي كدو هي زيادينك إلا فرزك فمعذوره أو عذري لا إخوي إخوي يا إخوي كان فرض كان جاب جاكله بهشتي عدالتي كله خوار ظلمي لناك ومن شغله الفضل عن الفاضي فمغرور أفرم بلا ما غير كسيك أو عند أخوي مشغول كرب السنة وفرض كان اللي داس درتش هو مغرورة أجلني لدين غرابوا كسيك هات خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم وتيبه خوش يسمان صلى الله عليه وآله وسلم متي سوند أيام بخوا شي لسلم فرز كده شي لأسما لسلم فرزة فنو بينج نيش نيوجا كان أم بينج دان لسلم فرزة أو الزكاة لسلم فرزة الرجو لسلم فرزة حج لسلم فرزة إيه وتي سوند أيام بخوا بس أمانا لسلم فرزة ده والله لما نزيا ترناك بس أمانك حايد شي ترناك وتي من أم درجين بيناك ريه وكو تو وكو زيت تر جي بي ادن بخوا من ما بمناك بس او اكم تو بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم انت فرموي افلح ان صدق لرياتك افلح وابيه ان صدق ام كس ازاد بو رزقار بو اقر راسك لقل او فرزا كان يجيب جيكا كابو فرزا كان بابي عدالته بلام بابي مكارم الشريعات بابي كي قولة ترلو كابو إحسان كابيني مثلا بيغمري خواص الله عليه وسلم باسي إيمان من بوأك باسي إسلام باسي إحسان من بوأك إسلام همو كسكات همو إسلامي جيبا جيكر همو إيمانيش جيبا جيكر هشتانا قشتو بلاي مكارم شكو فرزا كان يسر كواليتي لا يبردو بلام أقر هاتو خدا بينيكر لطاعتك إنجا كانت بلاي مكارم بوي أفرمي بإحسان كلا آتكا بيروزا كانا يا لفرماشتا بيروزا كانا هاتوا إشارت كرابو لاشي ومسلي مكارم إن الله يأمر بالعدل والإحسان أمري بيك جون ما عدل همو فرزا كان جيبا جيكا بإحسان شكرديتي بويا علماء رحمة إخوان لي لباسي خشوعة قبل يكم خلان دو زور دلخوج أفرمي خشوع أبت دوبش قولك هي شيخ جيلانية على خشوع فرز من هي خشوع إما كرامة يعني. خشوع فرس شونا الحمد لله والله تيما خشوع فرس هي مثلا كاس مانيا لأنه يجا مثلا جولو جولو يزور كاتو هالبزو دابس كا همو خشوع كي ظاهر ماني دسمان رقوة ساوا بلين لا شمان رقوة ساوا لا ناكينو إلا لكاتي خويا نبي ترتيبي الظاهري نيجمان أفرمي أما لروج قيامته أم كسم محاسبة ناكري لسر أوي كان نيجي نكردوه نيجي كردوه عدالتك يجي بجي كردو إحسانك كرب العالمين أمري بي كردوه أمريك نيا لبرام برا سزاي بدا بلام لبرام برا زور برزي أكاد إن الله يأمر بالعدل لبرام برا عدل خواش عدل لقل يا أكا بلام لبرام بر إحسان كل فضل إلهي بسريا دا أباري يعني أم آية بيروزة فرمي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إيه باشو هم كذ وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا أم خير راغب أصفهاني أفرمي ففعل الخير هو الزيادة على العبادة أو هي الزيادة العبادة كذ أكيد لا نيجا فرزا كان كي سنة كان إلي قلا أكي هندي أذكار بودان راو جيبا جي أكي هندي كتير لبابي فضل باش لبابي إحسان زياد أكيد جيبا جي أكي كوابو أكري بلين مكاريم لقل عبادة أما جيواز أكي همو مكرميك طبعا لعبادة جي قيبتو وفعلوا الخير لنا عبادته واعبدوا ربكم حتى أبي أكاتا شي أكاتا ويكتو عبداتي خو أكي فرزا كان جيبا جي أكي بلان وفعل الخير همو سنن فضائل كان كتو جيبا جي أنك سنن فضائل فرق كي شي طبعا سنن أويا كفي غنبر صلى الله عليه وآله وسلم كرديتي فضائل أويا يابا بلان سنن مطلق أويا هندي قوينا وابن هندي في أغن فضائل أويا في غنبر صلى الله عليه وسلم نيكردو بلان تو وكو فضيلتك زيادة أديتي إيك قد نبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لروايتك لأثرك وارد به لشوروجك سي هزار استغفر الله كرد به بلان تو أتواني سي هزار استغفر الله بك بابي عاتش حساب ناكري تقول لبابي فضل لبابي سنن مطلقة يعني قد نبو في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لروايتك بلي بياني زو يكسر شو بو جمعة للروج الجمعة بين كي زور روج حر سنة كر حر سنة كر حتى هو كوكاتي خطيب هذا بينما لا كتب بعض فقه واردة كالله يشك ل ل ل إيش كان للتبكير بون يجي جمعة كزور بون يجي جمعة بريت إلا سنة مطلق حد نجي سنة كن يجي سنة ديتا أو كاتي إمام يعني لحياتي شيخي أبو حنيفة إخواني تو إمام أبو حنيفة فما هموش صدرك عاد نيجي اكل يعني شو صدرك عاد نيجي اكل خو في غمر يخوا صلى الله عليه واله وسلم نيكل اول بابي فضلك انسان اشجب جيك ينزور كانت حتى استيما دي قد بدا اسا كان رقيه شرعيه هي اوهم عالم قور اخينته وانا يك رقيه شرعي ثابت مني او اوهم اتب خيت بنا يقل في غمر صلى الله عليه وسلم وارد بشتي ومني حمي لبابي فضله قنوت قنوت أو قنوت دور درجان أخوانين بوشك لي يا ما في غمر صلى الله عليه وسلم نخن ولا نوع عباد لنا باش تري عبادك كان يجا مثلا تجاري وهي دعاء كي بوشيشا أو فقيكم هبو للذي كان ملاتيك الدعاء كي بوشيشا شيشان إيش طاوبو يا كي بيريش اللي وزو قص قص قوجبي والله أم فقيته وكوا تزبقري لباس كده باس كان رشتوه طاو إيشك طاو طازة أدعاءك دعاءك وشيشان تصورك مثلا جاري ويتو لنيجك هو دعاءات كلبو مسلمان إلا شيشان مسلمان إلا الصين مسلمان إلا كوي قو في غمري خاص الله عليه وسلم وهنا كردو بينما أهم إلا بابي تشي لأي سنن مطلقية إلا بابي فضائل كوابو جيوازك أمي مكارم شريعة بريتية لو عبداتي تطوعيانك تؤيك أزاني تشي عبداتي تطوعيك پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تبسمك في وجه اخيك صدقه زردخنيك تو صدقه و حسابك يعني جاري ولا روج قيامتا انسان كسي قصخوش و روخوش لغل دوستا كان و احبابا كان لروج قيامتا ان جاب اخوي ازاني اي هاوار امر قشي من لغل ام دوستانا ما تش اجلو باداشتك من دسكوتتي زوج تيتر جاري وهي مجرد انسان مسلمان هيئتي كمسلمانانيه باشا خلق كأيبيني ديني بير أكيته هر مجرد أما يعني هندي كافر كأيبين الرقيان خلاص يا تور مجرد يوم وتأجري كيزور جوربوي فضيلتي كيزور جوربوي كخوي هر دركي بينك وهستي بينك وهكذا كابو مكارم أو بابة طول وتفصيلا يعني ك تو أي كيف تطوعي خود و عبادة جبريتية لويك فرز كلا ولا سرد أما لمصطلحي كيا لمصطلح الرامي بأصفهانية أي عمارة الزوي أفرمي أويك حياتي إنسان كان جياني إنسان كان شكرا جيان تنها أمنية ونيوش كي طاعت كي شاكا كاربينها إيشي إمي مسلمان بشي كي بريتيا لم خورازان نوي ناخي خوما بشي كي بريتيا لم خورازان نوي ناخي خوما بشي كي بريتيا نا لويك شون جياني خلق باشاكين شون إصلاحي سرزوي أكين أفرم إنسانك بتاقي تنها قتنا تواني بجي ناتواني خواردني خوي هموي آمادك وجلي خوي آمادك ومسكني خوي آمادك بتاقي تنها برسيتي خوي أدي لا بريو ستري عورتي خوي كو خوي لا قرما وسرما وبارزين ناتواني أوك إلا أبيه هول بدا لقل هاو مروفاكانيا هاويان بيك وسرزبي اودان اكن طبعا هاتيك بيروس رب العالمين فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك اي ادم اقاد لي بام الشيطان اما الدجمن خوتو خزانكته فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى كرل بهج نتان كات الدرو هر دكتان أكات الدرو ولا بهج بلام ها كتشون الدرو فتشقى فتشقى نيوتو فتشقى يا هر دكتان وبيا يوتو بو آدم يوتو يعني ل الدرو بهج نار حترين شت لسر كولي بيا جيان لسر كولي أوس إيه لدواء أما سبحان الله كمال التوجيهات وجواني بهج كأنما للدروة أمانتها نية وريابة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى كل اللي بهشتها قد برسيد نابي قد جروت الرجال نابي بيجل نابي بيبوشاق نابي وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قد تنيد نابي ليرا قد خور لدنا يا قرم ببي جامعة تزور مناسبة قورة قوريتي كهي كم مناسبة جوع على الخلو الباطن أويك إنسان ناوي خالي وتو إن جئت البرسي أبي أي عريشية دروي خالي وتو جلكاني بيو النمو على بو يا خوي قرأ أدواني بيك ودانا كاتك بل بهشتا كرادر وشيطان آدم كلا بهشتا كرادر و شيكر بو أوي برسيتي بشكي يا بمينته خلدي هبي بلا ماري داشتكي خوارد يكم شد كرويت يكرت رود بويو وتأمد عقوبة لبنايك وست بحرام خود تيركي روت الرجال أبي وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أم عقوبانه آدم ندراوه كألين شي ألين ألم الباطن يعني حر الباطن قرمينا وسك في أو تري شي في أو تري تونيتي أي قرمي دروا كخور لد بدا في أو تري تضحى أم دوانا شي لبنايك دانوا ألم يظاهروا ظاهرة كي دانا وبويك خور لد بدا ألم يباطن كشي دانا بتونيتي دي أقال لي بألا نو أم بهشتا نتوني أبي نبرسي أبي نبجلو بوشاك أبي نتوني أبي نقرمات أبي أم تشوارة طبعا دراسي زور شتي لسرا أقل تواني تان دراسي محمد فاضل سامرائي كان دكتور محمد فاضل سامرائي شتي زور جواني هنا ولا سر او بابته بوتي ليكم يعني على الا تجوع بولا دوم يعني على انك لا تظمأ فيها حد كان بابي مصدر بولا او هنا بولا ويتر او هنا اما يعني بو لبهشتا ام دواني هيك يعني نبيني دي بلا مرد بونا ويبيني لبهشتا ومساله خواردني شي بيني بلا مساله الظمأ وتنتي بهش وزن من خوري شي نبيني لدر ام دو عقوبه يا ادري وتا إنسان لنو بهشتا دو عقوبي هس بيكردوه عقوبەی برسیەتی و ڕوتیەتی هەست پێ کردووە، بەڵام عقوبەی تونیەتی و گەرمی هەست پێ نەکردووە لە دەرەوە لەبەر ئەوەی مخالفەی کرد. والمخالفه فرمي هناك والجزاء من جنس العمل لجنس عملك اخوي اخو بيدرا برسيتي والروت الرجال يشكرا دوهم لدرا ودوش تيتريه الري تونيتيه الري وقرمجيه الري هادو كان المي باطن وازاري ناوكي وازاري دركيه تبي باب الري وكو هند المفسرين وتي انا وتي انا مساله تظما ولا تضحى ما بس أويا ناخي إنسان آزارك يشوف دروي إنسان جي آزارك يشوف كابو إنسان حرشي هول بدا جهد أكا جهاد أكا لمسر زيا بفرمانك أما جيبا جي أكا أبي بيت الدروة أبي برسي بي هتاوكو كاركا خوي تيركا أبي رد بي هتاوكو كاركا خوي بوشتكا أبي توني بي بو أوي هول با لباس بو خوي ترتيبكا أبي قرما تأسير ليبكا بو مكان وجيبا بو خوي دستبركا همو أمانة بونة واجب لسر الزبية كابي إنسان جيبجيك وجهاد لبناوية نابك فرمايشتي كينا والراغب رحمة إخوائي لبا أو فرمايشتا لكتاب حديثة محققك على النبيني وديار النية لكتاب حديثة كان بلام قرنقك بزانين إما الراغب أصفهاني أهل حديث نية إيكا لو كساني كزور مروف ناسا أزاني باش لك المروفة شون اخوانته و دراسه مروف شونه ولم خودي خوي محدث ني وكو حديث ورناك ني وكو بنده بوري اقلين علي اوكا سيدة طلبي رزقه بي خريكي او بيتك شتيك بيك ابو معلوم نالي بي فهو في جهاد وكو الى جهاد بي ومن لم يكن ها على ذلك فسعيه هباء منثور اوكا سيبو شوازن بي او كردو او اشائك وكو هبائك منثور هوائي بي الرشد بي وهيش اسفادك لنك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أتبير زكاة فرمي بيتان بليم أواني كزور خاسرا أخسرترين كز لكردا وكان أنا كين الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا هاموا عيشنا راحتي وهاموا شيخويا لجيان حياة الدنيا هار هاموا سرفكا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأزن إشي زور باش جيبا جيئكا لكاتيكا كأسنا وقيامت أخسرن وحتشيش لدى سيانداو خوش يعني لدزداو أولادو من علاقانيش يعني لدزداو خيزانيش يعني لدزداو همو يعني لدزداو دي أفرمي ما عمارتي الزبي أو هاي أخوي قبرة ولم إنسانة أكا أبيت خادم خزمة أكا كشي لم خزمتها كأنما مسخرة ببي إرادي أخوي أم خزمة أكا لجملة كأنما لجملة بهائمة شون أجل خزمة أكا وهيش درقناك أوا بروا أكا نجالي ويا باوشك أبيني سبحان الله أم باوكا شو روش خوي مانو أكا والله جاني وازانا من الله كان شي منتي نزل بس حر خوي مانو أكا حر حول أدا حبنا راحت أبي أو لا راحت يا سبحان الله أو جهد الجهاد القوري كإيكا يعني وكأنما مسخر كراب أم إيشا وخزمتي أم معلوم من الله والله جاري وها يعني باوكي داما وتشير لو ورقي لك مانو أبي مانو شن مان دوتر أبي تشير زيات الورقي الله سبحان الله شون أجل كان والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة وقروا مسخري كردون الله والله إلا عمارتي زي جاري وها إنسان أولي أول ده مشغولة بعمارتي زي كأنما مسخر كراوبو هي الشوازة مجالاتي تريمية كبوستو باختياري خوي جيبجيك جاري وها من علاقة زور لارا كشتو هر هاو كاريك هر بدميوي هر لقضي أروي هر محاولة أكي كأنما جزئك لخوت ناتواني هيا هندجار خزانة كتب همان تشن هندجار لقل دايكو باوكتا هندجار لقل براو خوشكا بويا ها خوشويز أفرمي واصل أو كسني بالمكافئ يكي بيبولا أمتي بولا أو إنجا واصل النه أم كسا قطعي أمي كلو أم هر أروى هم أروى أهو واصل كأنما مسخرة بأوي خزمتي دورو بركيك زورن أواني كجياني خوين ترخان كلو بتعميري سرزيو كجياني خوين ترخان كلو كأنما مسخرة لو بيناوا شو روش خريكا بي ما نونابي أزان إسا چند دولة من هيا أتوان حتى مردن يتر أوي كهيانا بس يعني بلام هر كاس بيك هر حولك هر جهدك هر جهادك وكاري أمهم ما نبو نتشيك كأنما مسخر بو إيش بو أكار أبي بيك أبي جيبجيك
1: چیش لور اگر که کسی چتر سودی لور اگر استفاده لی اکا چیش لور اگر که خیر اکا
2: بو برنامه آذر بن
1: دوست که می همو جارک الله الله ما صاحب دارم انسان که مدت دولمان بو لدوه دولمان هیتر رقم یه تسر بغلانسا که ایتا حیث فرقناک سیاره هیتی مالا هیتی مثلا منالا هیتی میوانا هیتی جلو برقه هيتي ترى الله دواء وشي يعني شتي نامي نتي تنها الرقم هذا إسا كسي كي فقير بينا لقل دولمانيك أكر فقيرك عامي حاجتك يعني جيبا جير كرد بهي خوي قناعتي شي فيها بي هذا أميان برا الرقم إلا يان زياتر هيت شيت لكن أخواني أميان ناني كي زياتر لو بخوا بلكو جاري وهي فقيرك ناني زياتر أخواتا هل لي موسى تنها الرقم توزة زياتر لبيت أيوه الرغيب يا من بليت ايه مين مروف واجبة لسلمان ابي تعميري سر زيك ام تعميريك ايكين ابي كأنما مسخر كرابين بو اما او ام كان جيبا جيك هيتش منتي بسر هيتش كسي كانك كأنما كاري خو مانا واجبي سرشان مانا شون لعبادتك انا نواجك اكي واجبي كي سرشاني خوة جيبا جيك والله تعميري زيج او هاي والله خل كسابته بو معلومنا لبها ما انتشنوش كما تو دروس كراي بو وي هم عبادتك هم تعمير الزوي كي هم الزوي بري بره وخلافتي خوالة سر زوية برباكي وكو راغي بدر السكان يبيشو ترى وي باسكت خواهي جان داوان لي اكين بناوي جوانت وصفتي برزت باسمي عظمت رحمتو بركتو بزيي خوة بسلمان ببارن يا إلهي إيمان من دام زراوك يا رب العالمين يا إلهي داوان لي اكين برحمتو بزيي خوة بكرامي خوة كرمي خود بسر مانا ببارن يا رب العالمين قناه بأشكر أكردو مانا عفو مانك قناه ببنهان كردو مانا عفو مانك قناه نمان زاني وكردو مانا عفو مانك قناه زاني ومانا وكردو مانا عفو مانك يا إلهي داوال لأكين برحمة بزي خود قناه لمو بيشكردو مانا عفو مانك قناه لمو دوائكين وفرياي توبنا أكين عفو مانك يا إلهي دامزرو مانك لسدينك يا رب العالمين يا إلهي دام زرام أنك رسل أم بيا مشينتي يا رب العالمين بمن جرى لو عبدانيك أتوان سياستي نفسي خويان كان يا أكرم الأكرمين بمن جرى لو عبداني أتوان سياستي سرزوي برن بري ويا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني عمارتي سرزوي بوتو أكن يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني كلمة كارمي أخلاقا قال أبن وهم جياني خوان سرفكن يا رب العالمين ويجان داول لي أكين بنامي جواند وصفتي برزة باسم عظمت كرمي تو زور زور يا رب العالمين أقر شيء إيه مشايني واستحقاقي نعمتك أن تو نبي هانا من هنا وبلايتو تو خد شايان مالك يا رب العالمين بركاتي خد بسلمان ببارنا يا أكرم الأكرمين إلهي إما لزمني فتنة أجين سفارد قد لايتو زينا ونبوة وإيماني خما سفارديتو كرت يا إلهي أخلاقي خما سفارديتو كرت وخو منو دایکو باوکو براو خوشکو خزان و هاوسر و منال و وچکان من تار روژ خیامت همو اسپار دیتو کر یا رب العالمین وچکان امتی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم اسپار دیتو کر یا رب العالمین ام امتا یا الهی نراحتی و زلیلی زوری بینی و کاتی اویتی سیاده ام سر زوی ورگریتا و یا الهی بگوری خود سیاده زوی بخرو دسی مسلمانان یا رب العالمین اگر چی ایم شاین نبین خواه شاین من کرد من کرد او کسانی که ابن قدو و پرزگاری لم دینی تو اکن یا رب العالمین خواه مسلمانان جهان لزحمتی که زور گوران یا الهی رحمتی خود یا الهی رحمتی خود بسریانا ببارینا کرمی خود بسریانا ببارینا یا الهی مسلمانان که زور ناراحتی زور گوره گوره رویتی کردون تو بهانا یا نوره یا رب العالمین خواه امانی که لگل منان لموانانا اگر گرفتک من هیا الهی بو من شهر سرک اگر دل من نا آرام آرام من که اگر مال من نا آرام آرامی که یا الهی داوال لی اکین اگر کم رسخین رسی حلال من زیاک یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود بگوری خود یا رب العالمین اگر گرفتو مشکلی ایل نو مالکان من نای بو من شهر سرک یا رب العالمین اگر نخوشیک من هیا شفا ما بو بنیره يا إلهي داوال لي أكين زليل سرجي من مكة محتاج دسنا مرد من مكة يا رب العالمين وإيان صلاة أما جسي أما بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم یک یک ناو من لخدمتی بین اشتیاقی دلی امی پی بگین محبتی دلی امی پی بگین سلامی روحی امی پی بگین یا رب العالمین یا الهی ام دعانا من قبول که خواه ام دعانا من قبول که خواه ام دعانا من قبول که آمین آمین والحمد لله رب العالمین.

نجي هري نهار بولام لسودان تسودان

0: وعدته
1: خويجان داوال دي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالك كواب مانوي لإنسان كان يبكين فيالك مانوي لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا ساغ مان كروا باك مان كروا درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بمان كروا عبدانيك هليان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنامان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدلما ناشرينك إيمان لدلما دام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كرها ولنا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للروج محشرما يا إلهي إما لم زمني فتنة يا سبار دلائتو زينا بإيماني خو ما سبار ديتو أكين إيماني خو شوستان ما سبار ديتو أكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أقر رضا من دي تو بدز بهين باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منال بي عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين وما قرزار قد سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين أم لها موكات زيات المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنى من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو وعافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلة من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقائي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة بروردقار أم عبداتي أنا كأيكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوة لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورت بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي دايكو باك من ببورة لقناهي مردوكان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناهي براو خشكان من ببورة لقناهي دراو سيكان من ببورة لقناهي خزمكان من ببورة لقناهي ما وصاب قتابي من ببورة لقناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناهي هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إيما ببارن يا إلهي أم كردستاني إيما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بي بارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين بجوري خود برحمتي خود ببزي خود لتشنجي بيجان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافرأ مان لي وبريا رب العالمين يا إلهي وكان الله يعلمي أنا كجاي هداية هداية يعني بدأ جاي هداية دين خوي لك والأم التي أنا بخروي يا رب العالمين يا ربي خوي أمكن الله أني فساد لنا أم التي الله أكن ويا إلهي داور لي أكين لك والأم التي أنا بخروي يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين خوايته خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خوايا لد أبارينا ولد ألالينا و برحمتي خوت وبكرمي خوت شون لم رجا بزمان إبرج ولا مالك تويكوبينا و أولا بهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاة أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله يكوبنا أولا بهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاة أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أماكن يستخدمها الجميع، أماكن يسمونها أماكن عامة، أجل لكم الله حمامات عامة، مواقف انتظار باصات عامة، خدمات عامة للناس تقدم في وزارات، في مجمعات. في بعض الناس على باله دام أن هذا المكان عام سو فيه اللي تبي. بعض الطلاب ما تربى، بعض الأولاد ما تربى في بيته أن الأماكن العامة فقط تستفيد منها فيما سمح لك، ما يحلك لا شرعا ولا قانونا ولا أخلاقا حتى أنك تكتب على طاولة أو تشخبط على طوفة أو تكسر شبة في الشارع ليت إضاءة، ما يجوز لك شرعا ولا خل القانون الأخلاق على صوب. ترى حتى في الدين حرام، حرام أنك تفعل أي شيء ولو كان في بلد حتى غير إسلامي، ما تكلم فقط عن بلادنا. والغريب أن بعض هؤلاء الناس ما يرضى في بيته أنك ترمي شيء طايح على الأرض، يمكن صرخ على الخادم أو الخادمة أو شلون هذا. يا أخي بيتك ما شاء الله عليك حريص، لكن الأماكن العامة اللي الناس يرتادها عادي عندك. انظروا لبعض الحمامات أجلكم الله شنو فيها، انظروا في بعض الكراسي في بعض الأماكن الاستراحات، مشلوع الكرسي من مكانه، باص مشقق الكرسي. ليش يا جماعة؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الأخلاق؟ هل هذه من يعني من الأدب؟ أبدا والله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا من الإفساد في الأرض، أنك تخرب الأماكن العامة بحجة أنه مكان عام، أو بزعم ما في كاميرا تصور، أو بحجة أن ما حد يشوفني، أو لأنهم أخذوا حقي في شيء أنا. هذا عيب، هذا احنا نسميه عيب. وهذا العيب للأسف وأنا أقوله من قلبي يعتصر، أنك ربما تجده في بلاد المسلمين بكثرة، مع أننا الأصل أننا نتعامل مو مع الكاميرات، نتعامل مو مع فقط الشرط اللي قاعد يشوفني أو المسؤول اللي راقبني، لا حين نتعامل مع رب البشر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ اهتم بكل مكان عام وكأنه بيتك.

هناك أماكن عامة ومرافق عامة مثل الحدائق والشواطئ وبعض المنتزهات التي يذهب الناس إليها، أسرهم، هو وزوجته ويا أولاده، يستمتعون بها. هذه الأماكن ليست ملكا لأحد، هذه ملك للجميع. قطعك لأي شيء، إتلافك لأي شيء، تخريبك لأي شيء سيطالبك به كل الناس، لأنه ملك لعموم الناس. شوف الشريعة لما جاءت في قطع الأشجار، مثل بعض الناس يروح يتلف في قطع الأشجار ولا بعض الورود الغير مسموح له بقطعها أو يتلفها، هذا مو على كيفك. سدرة مثمرة، قال عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في جهنم. يعني مو على كيفك تقطع هذه الأشجار. الغرب اليوم يحرص على هذه من باب الحرص على البيئة. لو كل واحد أتلف، لو كل واحد رمى أي شيء في البحر، لو كل واحد رمى القمامات وهو يمشي، تخيل وضع هذه البلاد. مثل بعض البلاد المتخلفة اليوم، شوفوا شواطئهم، شوفوا أنهارهم، شوفوا حدائقهم، شوفوا أماكنهم العامة ومنتزهاتهم. لأن أصلا بلد فقيرة ما في أحد ينظف يستر هذه العورة، فتلقى الناس كلها في قذارات يعيشون. هذه صورة المجتمع. لكن أنت بحجة والله أن في خادم أو في عامل أو في رجل سوف ينظف بعدي، هذه ليست حجة لك. انتبه، الأماكن العامة، المرافق العامة، المنتزهات لا تحل لك ولا لأولادك. علمهم: يا عيالي ما يصير، ما يجوز في هذه الحديقة نخرب شيء ولا نطلف شيء ولا نكتب على شيء ولا على باب دورة مياه ولا نكسر شيء. هذا كله ليس فقط حراما، هذا أيضا ليس من حسن الخلق. فاحرص على مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: نقرأ الحديث الثالث في هذا الكتاب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث حديث البراء بن عازب متفق عليه، خرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في كتاب الفضائل باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام في طوله عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقوله بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، المنكب مجتمع العضد مع الكتف، والمراد عريض أعلى الظهر، وهو مستلزم لاتساع الصدر، وهذا علامة النجابة والقوة والجلالة، ولا ينافي التناسب بين الأعضاء. عظيم الجمة، الجمة بضم الجيم وتشديد الميم، أي كثيفها، إلى شحمة أذنيه. جاء في حديث أبي إسحاق عن البراء في هذا الحديث: له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه. هنا يقول إلى شحمة أذنيه، وهناك يقول يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه. قال ابن حجر نقلا عن ابن التين تبعا للداودي: قوله يبلغ شحمة أذنيه مغاير لقوله إلى منكبيه، يعني مقتضى قوله إلى شحمة أذنيه أنه قصير، ومقتضى قوله إلى منكبيه أنه طويل. يقول: وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنيه، وما استرسل منه متصل إلى المنكب، أو يحمل على حالتين، يعني حالة فيها يطول إلى المنكبين، وحالة فيها يقصر إلى شحمة الأذنين. في المواهب اللدنية شرح الشمائل للبيجوري: الجمة ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين، الجمة ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين، وأما الوفرة فهي ما لم يصل إلى المنكبين. وأما اللمة فهي ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا. وقيل إنها بين الجمة والوفرة، فهي ما نزل عن الوفرة ولم يصل للجمة، وعلى هذا فترتيبها ولجا. كيف ترتيبها ولجا؟ يقول
2: ولجا،
1: نعم، الواو الوفرة،
2: الجيم الجمة، واللام
1: اللمة، اللمة، نعم، الجمة، الواو الوفرة، واللام اللمة، والجيم الجمة. فالواو للوفرة، واللام للمة، والجيم للجمة. وهذه الثلاثة قد اضطرب أهل اللغة في تفسيرها، وأقرب ما وفق به أن فيها لغات، وكل كتاب اقتصر على شيء منها كما يشير إليه كلام القاموس في مواضع. وقول المصنف لا شحمة أذنيه لا يوافق ما تقدم، لأن الذي يبلغ شحمة الأذن يسمى وفرة لا جمة، فلذا قيل لعل المراد بالجمة هنا الوفرة، تجوزا. وهذا مبني على أن الجار والمجرور متعلق بالجمة، الجار والمجرور، نعم، إلى شحمة أذنيه متعلق بالجمة، يعني أن الجمة إلى شحمة أذنيه. ولو جعل متعلقا بعظيم بعظيم لم يحتج لذلك. كيف؟ عظيم، إذا قلنا عظيم يعني معظم، فمعظم الجمة إلى شحمة أذنيه، وباقيها يكون مسترسلا إلى المنكبين. ظهر ولا ما ظهر؟ ولو جعل متعلقا بعظيم لم يحتج لذلك، لأن العظيم من جمته يصل إلى شحمة أذنيه، وما نزل عنها إلى المنكبين يكون خفيفا على العادة من أن الشعر كلما نزل خف. وشحمة الأذن ما لان من أسفلها وهو معلق القرط، عليه حلة حمراء، الحلة ثوبان من جنس واحد، سميت بذلك إما لحلول بعضها على بعض وإما لحلولها على الجسم. وقوله حمراء استدل به من جوز لبس الأحمر وهو الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم في الهدي: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر، بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية. هنا قلنا يمانيان تخفيف الياء، كسائر البرود اليمنية بتشديد الياء التي هي النسب. شو الفرق بينهما؟ هي النسب في الموضعين. نعم، الياء ياء النسب عبارة عن حرفين، حرف مشدد، حرف مشدد وحرف مشدد، يعني عبارة عن حرفين أولهما ساكن. إذا أردت أن تنسب إلى اليمن تقول يمني، هذا يمني، لكن إذا قلت يماني لا تشدد، قول لأن الألف عوض عن إحدى الياءين، فلذلك تقول برود يمانية ولا تقول يمانية، لكن كسائر البرود اليمنية للتشديد. نعم. وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. هذا كلام يدل على أنها ممنوعة بالنسبة للرجال دون النساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا، لأنه قد يستشكل كيف معصفر والكلام في الأحمر. نعم، الحديث كلهم ترجموا في باب النهي عن لبس الأحمر ويأتون بهذا الحديث
2: المعصفر.
1: نعم، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. قال ابن القيم: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. يعني مقتضى كلام ابن القيم أن في قول علي حلة الحمراء أنها ليست خالصة، وإنما فيها خطوط سود. وقال ابن حجر في فتح الباري: تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول الجواز مطلقا، نعم، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني المنع مطلقا، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الترمذي وحسنه إضافة إلى أبي داود. وسبقت أدلة هذا القول في كلام ابن القيم الذي هو المنع. القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله أو يجوز ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. هذا اختاره الخطابي، يكون المنع لما صبغ قبل النسج، نعم يصبغ الغزل ثم ينسج، أما ما نسج ثم صبغ فلا بأس به عند الخطابي.
0: نأخذ الشيخ قوله لعلنا نستكمل، يعني نقف عند هذه الأقوال إذا أذنتم لنا، الأقوال في لبس الأحمر، ونذكر بها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة بإذن الله. أخذنا حتى 5 أقوال وبقي مجموعة الأقوال، نستكملها معكم مستمعي الكرام في حلقة قادمة وأنتم على خير لانتهاء وقت هذه الحلقة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتقي إلا هو يا من تريح يا خالق الأكوان يا رباه.

قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها، فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. ويا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء ولا تنقطع مع دار الفناء فتنقطع بك. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.

يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت. لأن البهائم لا لوم عليها، لأنها خلقت لغاية وهي نفع العباد وتنتهي، وليس لها جنة ولا نار، إنما خلقت لغاية وفائدة حصلت منها ثم تنتهي.

أنك تذكر هذه الكلمة عندما أحثك على العلم ستذكرها بعد حين إذا كبرت. إن لم تطلب العلم يا ولدي الآن وبلغ عمرك غدا 60 سنة تجد بأن أقرانك وأصحابك علماء وأنت جاهل ما تعلمت. فمن الآن احرص على العلم وتحصيل العلم. يروى أن ابن عباس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار قم بنا نجمع أحاديث رسول الله، وهم شباب صغار ناشئة، قال قم بنا نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ ابن عباس كان عمره ما يقارب 13 أو 14 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأنصاري رضي الله عنه أيضا خذل ابن عباس، يعني لم يشحذ همته، لم يعينه على طلب العلم. وهناك كذلك من بني جلدتنا ومن أقراننا من كما يقال يكسر المجاديف ويخذلك ويقول أنت وجهك تريد أن تصير عالم؟ تظن بأنك أنت تصير عالم؟ يا رجل الناس هناك علماء خلاص كافي، ما يحتاج تطلب العلم. فيخذلك ويضعف من همتك وأنت لا تصغي إليه. أطلب العلم والعاقبة للمثابرين، العاقبة للمرابطين في العلم. فابن عباس يقول قال لي هذا الأنصاري أترى بأن الناس يحتاجون لك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال فلم أصغي له، وأخذت أطرق أبواب الصحابة بابا بابا وأخذ منهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يمر بهم ويسألهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال حتى إنني آتي إلى بيت زيد بن ثابت صاحب رسول الله من الأنصار، حتى آتي عند بيت زيد بن ثابت في القائلة، يعني في الظهر آتيه في القائلة، وأكره أن أطرق الباب عليه من أدب طلب العلم، وأقيل على عتبة باب بيته حتى يخرج للعصر فيراني يقول ابن عم رسول الله عندي عند بابي، هل لا طرقت الباب وأنا أخرج لك؟ قال لا، لم تطب نفسي إلا أن أنتظر حتى تخرج. فيأخذ عنه حديث رسول الله. دارت الأيام والليالي وكبر ابن عباس وكبر صاحبه الأنصاري. فدخل الأنصاري المسجد الحرام فإذا بحول البيت ذلك الكرسي عليه ذلك الرجل، والأمم من حوله متحلقة حلق حلق حلق يتعلمون. لما صلى الفجر نادى المنادي أين أصحاب القرآن؟ فجاء أصحاب القرآن فأقرأهم ابن عباس ثم قاموا انتهت الحصة الأولى. نادى المنادي أين أصحاب الحديث؟ فجاء أصحاب الحديث فحدثهم بحديث رسول الله ثم قاموا. ثم نادى المنادي أين أصحاب الفقه؟ فجاء أصحاب الفقه. أين أصحاب التفسير؟ فجاء أصحاب التفسير. أين أصحاب الشعر وأخبار العرب؟ فجاء أهل الشعر وأخبار الغرب العرب. ثم قال المنادي قوموا إلى مائدة ابن عباس، يعني اقلطوا الله يحييكم على الغداء. يوم كامل ابن عباس يعلم القرآن والسنة وهو صغير يهتم بالعلم. وذاك الأنصاري لما رآه قال لقد كان ذاك الغلام أذكى مني أو أعقل مني. فأنت لن تعرف فاية العلم الآن، ستعرف فاية العلم غدا إذا أنت تعلمت العلم وحصلته وادخرته في قلبك. غدا تكون أنت مع العلماء مع الأكابر ومع الشرفاء مع العظماء، لأن الله تعالى رفعك بالعلم الشرعي. نعم.

هذا سائل يقول: ما أهمية الورد القرآني اليومي للمسلم؟ الورد القرآني اليومي للمسلم مهم جدا، وكان السلف الصالح يسمونه حزبا، وقد ورد تسميته بذلك في بعض الأحاديث، كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فهذا الورد القرآني أو الحزب، وليس المقصود بالحزب الحزب عند أهل التجويد الذي هو أربعة أثمان، وإنما المقصود بالحزب يعني قدر معين أو ورد معين يحافظ عليه المسلم لا ينقص عنه وقد يزيد. هذا كان هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان له ورد وكان له حزب يحافظ عليه كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي التابعين، فكان كل واحد منهم له ورد من القرآن يحافظ عليه. فينبغي لك أخي المسلم أن يكون لك ورد من القرآن تحافظ عليه كل يوم، ولا تجعل تلاوة القرآن على الهامش. إن كان معك وقت فراغ أو أتيت المسجد مبكرا قرأت القرآن، وإلا ربما تمضي عليك أيام ولم تقرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تهتم بشأن تلاوة القرآن، وأن تخصص من وقتك كل يوم وقتا للتلاوة، وأحسن وقت لذلك هو ما بين الأذان والإقامة، عندما تأتي للمسجد مبكرا وتقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، فإن هذا الوقت أولا تقرأ فيه القرآن، ثانيا الملائكة تدعو لك ما دمت تنتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا وقت فاضل. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن يكون لك ورد من القرآن، وألا يمر عليك يوم وما قرأت فيه شيئا من كتاب الله عز وجل.

0: أنا أقول لإخواني وأخواتي اللي يعانون من ضيق العيش وقلة الرواتب ومن الحالة التي يعيشونها في الديون أحيانا والهموم، أنا أعرف أن البيوت فيها ناس عندهم أبناء وزملاء وأهل في السجون، أعرف أن العالم اليوم الإسلامي يعاني، أنا أعرف أن فيه أخت لنا قد تكون طلقت، أخت لنا قد تكون تأخرت في زواجها، إنسانة مظلومة ظلمها أبوها أخوها زوجها قريبتها جارها. يا جماعة اصبروا احتسبوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة صاحب الصلاة يجي ياخذ حسنات على قد صلاته، كم صليت خذ، صاحب الصيام ياخذ حسنات على قد صيامه، الله يضاعف طبعا لمن يشاء، لكن صاحب الصبر يصب عليه الأجر صبا، مثل ما تصب الموية على الأرض يصب عليك الأجر صبا على أجر صبرك. اصبروا. تقول لي واحدة اتصلت بي قبل أيام تقول يا شيخ والدي جته جلطة ويعاني من آلام ومن مرض وأنا في هم وأبكي، قلت عافاه الله وشفاه ومرضانا ومرضى المسلمين، لكن من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه؟ قالت فاطمة أكرم. قلت فاطمة رأت أبوها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، ورأت يوضع على ظهره سل الجزور، ورأت يسكب على وجهه التراب، وتقول رأيت في سكك مكة يجذب عليه الصلاة والسلام بثوبه، هذا يجذبه يمنه وهذا يجذبه يسره وهذا يرفعه وهذا يقعده، طردوها للطائف، كسرت رباعيته، أدمي وجهه عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ترى هذا المنظر، من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة؟ من أكرم، أنا أو أنت أو أبوك أو أخوك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يجوع النبي ونشبع، ولا يمكن تضحك والنبي صلى الله عليه وسلم بكى ويحزن، وإنا لنعلم أنه ليضيق صدرك مما يقولون. ضاق صدره ودمعت عينه، وجاء عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن الخطاب خرجت من بيتي كنت ولا أظن أحدا جاء إلا أنا رابط الحجر على بطني من شدة الجوع، قلت لا يوجد في المدينة أشد مني جوعا، فلما خرجت فإذا بأبي بكر يدور في سكك المدينة وقد ربط على بطني حجر أكبر من الحجر الذي على بطني، قلت أنا وأبو بكر فقط جوعانين؟ يقول فمشينا قليلا فإذا بإمام الأمة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج في سكك المدينة وربط بحجر أكبر من حجر أبو بكر وعمر من شدة الجوع. لا يمكن يشبع الناس والرسول جاع، ولا يمكن تفرح والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى. اصبروا على المصائب، تحملوا أقدار الله، قل اللهم لك الحمد، لك الحمد في السراء لك الحمد في الضراء، المؤمن إذا أصابه خير شكر وإن أصابه بلاء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. الدنيا كلها مصائب، الدنيا على هذا خلقت. بعض الناس يتوقع أن الدنيا ليست دار استقرار ولا هناء، الدنيا دار ممر. ما سميت الدنيا إلا لأنها دنيئة، ما سميت الدنيا إلا لدنوها، ولذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلم. فأنا أقول لأهل المصائب، أنا أعرف أن البيوت تعبانة إلا من رحم الله، ونعرف ان فيه ناس اليوم انا متأكد ان فيه ناس يمكن 100 ريال ما هي في جيبه، ونعرف ان بعض الناس يمكن يا الله يجد كسرة الخبز، ونعرف ان بعض الناس الغلاء اذاه، ونعرف ان بعض الناس اطفاله واولاده ربما اذوه، وهذا كله ندركه. ونسأل الله ان ينزل على المسلمين السعة والرزق والرحمة والهناء والسرور والفرح ويعطيهم مما يتمنون. لكن الحل الشرعي ما هو؟ الحل الشرعي الصبر والاحتساب وبذل الأسباب وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا فاحتسب.

0: وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله، فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة، ما بماذا كنت ستدعو الله؟ إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله إذا وسد في قبره، حلت عنه أربطة الكفن، وفرغ الملائكة من سؤاله، جاءت هذه السريرة لتكون برحمة الله له عونا، أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك، فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين. قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرغب جل وعلا في طاعته، ودعا العباد إلى عبادته، وقال: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والموفق والهادي الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بنابی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهنی همو نازو نعمت کن درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری ساو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوران ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش بستانم خوش خالم او زارز لبرنامك خوتان رقاي قيشتن بخزمت ايوي عزيزو خوش بست شاد بومو يشي شي تر لخوراك كاني دل دعا کردنه خوش بستانم براستی دعا نعمتی که لنعمت هر گورکانی خدای متعال سبحان الله انسان که تمشای خویده که عادزه بیده صلاته قوتو هیزه چی واینیه بتوانی همو اوشتانی که دوی بدستی بینی یعنی همو اوشترانی که للوره و پشتی تی لکو الله خوی کاته او بيد صلاتيا او بيتوانايا او بحولي بقوتيا تبي يا شيخ ابي لي بباريمو داوي لي بكم او د صلاتي مطلق بي او هيز قوتي نبراو بي او ايش خواي متعالي رب العالمين زابوي خواي غور بخوي دفرمي رومانتي دكا دفرمي ادعوني استجب لكم ايوا لیم بپاره نوا، امن دعای کانتان قبول دکم. من یه چی ضعیف، من یه چی بیده صلات، من یه چی محتاج، من یه چی پیویز لحظه لحظه جانم، پیویزم با لطف و مدد و یارمتی خواه. ای کوات دبی بر دوام ده خواه متعال بپاره موا. نه خواه گور دفرمی ادعونی دوام دیب کن. با خواه دفرمی ورن دوام دیب کن. استجب لکم. امن دعای کانتان قبول دکم پاشان خواهی گوره گلهی دکاتن لو کسانی دفرمی این الذین یستکبرون عن عبادتی او کسانی خواهیان با گوره دزانو دعا ناکن عبادتی یعنی دعا کردن کواتا دعا عبادتا الدعا هو العبادة لح فرمو دیک دفرمی هو مخ العبادة کواتا دعا کردن وکو نویجا وكو روجيا وكو حجوايا عبادته شي مستقل سر بخويا نك اوا بخو مخو اصل اساسها مو عبادته شي انكساري تدايا زلتي تدايا فقيري تدايا بيد صلاتي تدايا زابوي خاي غوري دفرم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين براسي اواني بمنتنا دعاء كردن دعانا كانوا لمن دعانا كان اوانا براستي اسنى جهنمي بشر شوري وبزليلي وا لوي بيغمر افرمي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه او كسي داوى لاخوانك خواهي قولي لي تورد بي تونك دو حالته سيمي تدانيا يان او استقبارته متكبري شرمن بخوي لاخوة داوك يان محتازني باش اتو تسي تكبر لي دادي لسا خواهي قولا پس چون امن محتاجی خواهی گورنیم برای والله لحظه لحظه جیانم پیوستم با خواهی متعاله لحظه لحظه جیانم هر خواهی گوره بس امر بکاتن بس سرم یک یک یک قطر خینی بچو بچاو نابین ره لناو میشکم بمی ام شید دم یک کسو که جیز جانی بگری شید دم یک کسو که کلی جان بگری شید دم یک جانی بکوتا دلت زلطق دید بدا شید دم کوتا اوهمو اندامی كدايت من او نعمته ناز وفضله قوري اخوي قورك بمني بخشيو حمي بيستي برحمته وبركته خداي قوراها او اندامانك اجلك حم اللحظه اللحظه بيستي بمدد ومعونه ويا رمتي اخوي قوراها اما تسمى محتاج اخوي قورنا لابو من لم يسال الله يغضب عليه غمر فرمن عليه الصلاه والسلام او داوى لاخوانك اخوي قوردي تورتبي بالعكس بشره بشر كان جين دعوه ليك وقت اللي تورا دبي كان جين دعوه ليك او زار ردي ورد جري كان جين دعوه ليك او زار زاد قرز دبي والله ابن اخوي غوروانيا سن دعوه لاخوي غورك او ند لك اخوي غور غور دبي شيرين دبي بحرمته برئيس دبي سبحان الله خوي غور ده فرمي اواني بس ده كان ده دعاء كردن لإما استكبار يعني اواني ده خمد زهنمي يا
يعني بالعكس مفهوم مخالفة أواني دعاء كانوا دبارين أو ملكسي ملك خوان ملكسي وشرشور ده كان برامبر رب العالمين أو خدام بعد بحشته زابوي براسي إنسان بيوسي بدعاء ومحتاز دعاشة كاتو بردوام بيوسي بخواي قولي لحظة لحظة جيانت همو أندامة كانت همو ساتي جيانت بخوت مالو من دالت كسوكارت ولات جيانت أمن وأمانة همو بيوستي بخوي رب العالمين لو براستيئة دبي بردوام دعا بكيو ولي بباريو باشان إسان كشتيشي بسرده يعني چه رويدا چه بكي غيري خو أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كرا چه غيري خواي قورا أقل يتعام بقومي أو نارحتي السوء ستان السلام بك چه غيري خواي كسي كان يا كبلايك بسال الدادي كان خوشي كتوش دبي كمشكلة كتوش دبي شي هيئة تقتال بك غير رب العالم كسيت كنيه أما يجيب المضطر إذا دعا يعني براسي هالخوايا هالخوايا كيساني لكاتك نهدى قومي توشي بلايك دبي توشي ناري حتك دبي خواي قورا قتالي بكات يا خواي قورا رولا بندكاني خوي دكادة فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان الله أكبر دفلمي أقرب بندكاني من داوي من ينكر وإذا سألك عبادي عني أي محمد عليه الصلاة والسلام بأمتك بلي ببندكاني من بلي أقرب أوان داوي اشتيشان هيا مطلبيشان هيا داوى كاريشان هيا بلا من داوى كان فإني قريب من يزيكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان واستجابوا وولامي او كسيد دموك وهاوارم دكاتي وداوا اشتكاني شملي دكات سبحان الله اخبري في غمر اخوانا فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي ان الله حي كريم هاي قورا زندو وكريم شا ويستحي شرم دكا لبنديك كهردو دستبرنكاو هاواري خواي قورا بكا يردهما صفرا ببي أميدي بيقرين توا سبحان الله خزون لو قولت لك دعايا كانت تقبلنا كاتب يعني سبحان الله بيغمري خواده فني صلى الله عليه وسلم خواهي قولت زندوة وكريمشا والشرم لبنده يقدكا أو بنده بربدل هاواري خواهي قولت بكاو ليه بباري توا خواهي قولت نا أميدي بك خواهي قولت زور زور عظيم تلد وزور أدي باشا احتمال يك ببرسي باشا ما مصلي ودعايا كما قبلنا كاك دعاة قبول دبي والله أتو بدل بباريتوا بزليلي وزبوني والشرمزاري بباريتوا بإنكسار منكسري بباريتوا لبركوا خوا دعاة قبول دكا حز قمان النبي خواي قورا دعاة قبول دكا بلام أو دعاية شيء ودسي أو تبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جواب ما ندداتوا دفرموتن هل كسيك دعاء بكا بمرزي أو دعايا جناح نبي قطعي رحمي تيدا نبي سلي رحمي قطعي سلي رحمي تيدا نبي إلا خواهي قورا أو دعايا قبول لك اللهم أو دعايا سي حالتي هي يعني دزبزي خواهي قورا زوابي داداتوا دزبزي يعني أو تخواهي قورا لباتي أو دعايا بلايا شكي لسلاة باكا زور لدعايا كي خواهي باشرة يعني أو تخواهي قورا لروج قيامتي لبويدا نسي بحسنيكو لترازو كي داداني الكواتيس خسار نم كرت دعائي جيش خسار نبو سبحان الله أما الزور زاران فكر دكين وغمي أومانا أوهم دعائي دكين ببلاش دروا نخير هيس دعائك ببلاش دروا يقينت بي هيس دعائك ببلاش دروا خواهي قولا هم دعائك أما قبول دكا إن شاء الله لوقتش كباسي شوازي قبول بوني دعائي دكين تسوقتك بي تسكاتك بي تسبري أو باز دكين بلان هيس قمان النبي أقا دعائك لو بري خشوع وخضوع وانكسار وزليلي بكره الا خواي قورا او دعاي قبول دكات بلام اتو بلتا والى ححج بك الا خواي قورا مالي خواي اقر حزدك او ابن ابك اقر حزدك او ابن ابك بغمد دفر بي او امره مالي خواي اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت اوامره بلكم بري خواي ليم خوشبا خواي رحما بيبكا خواي قتارمك خواي اوام بدي الح في الدعاء في غمرنا فرمي إلحاح بكان الأخوة سونك أخوائي قورا عبدي شي مليحي خوش دوي إلا دعاي مليح يعني إلا بريخوائي دموي إلا بالله دموي أتو هموش ديك أنت بيدك ريخوائي قادر ومقتدري لسر هموش ديك خوائي أمن أو إشبهر دوي
سبحان الله يقين بخوي قورا أو اشتد ذاتي أقا خيري تدابي طبعا أتو أما داوشتا كان دكين وبإلهاها وداوشتا كان دكين بلام خوا ما ملي لقر إما لوبر الرحمة ورحمة بزيا خوي قورا خوي متعال دزاني أقر أو إشا يعني أو اشتبدريتا أو عبدي ألو لحظة دا خيري هي عند خيريني أقا خيريني بزاري نايداتي كان جين خيري لبوها بو أو وقتي ليداتي سبحان الله خواه رحمن ورحيم والله هند الشتاء دوام ما كردو لخواي قورا كبه ما انداته كبه قسمت ما نبو زور ما بينا خوش بابا ما وچي بسر بو پشي ما بوينو الحمد لله ويشه نبو خواه زور شكرا ويشه نبو زانا سن دواش الله خواي قورا دكر سن إلحا هندكر خواه ويشه مهر دوه بابا مكاته كالود آش كرابو أو إشه كالحمد لله كنبو كخواه دعاك قبولنا كلي قبول بو بلام خواهي قورا بمطلقي رحمن ورحمي تو لقر تو تعامل لك نبع عقلي إيما هذا زاني آية أو دعاية كدي كي وكلي قبول كدي كان كان جين خيري بيوهي لبوتو كان جين أو دعاية خيري لي دبيني كان جين أو إيشا أو قضية أو شتا أتو خيري لي دبيني أو وقتي خواهي قورا بيت دبخشي و ليتقب وبيت ودداتي كواتا هر دعاية كدي كي هيتي خسار نبي يعني أو توكو قتمان دست بزي خواهي قورا قبولي دكاو استجابك ديتوا يعني أولا بالمقابل خواه بالله شي قورا نسلع دا آزهم أو نعمتا شي زور قوريا أو تو أو دعاية كديتا بس أو دعاية بالله شي قورا غمي شي قورا چشي شي قورا نارحي شي قورا لكولا بيتو اي براضي أو نعمتي خواهي وأقر إجنا أولا ميزاني حسنات دا نسرين لو دكريتا نسين عزيزام لو دكريتا عملي تاكاو لدفتري عمالي دا نسرين ولا ميزاني راستا دا دنري لروج قيامتي عزيزام والله يك مسألة زور دقيقة دعاء عبادتي شي مستقلة وكو روج ونوج أو أنا وايا ديك وقت أتو لسرت دعاء بكي دعاء إثباتي زلته زليلي وبيد صلاتي خوتي برامر خواي قورا نيم أتو إثبات بكي كأمني يزنين برامر خواي قورا أقر خوا رحم من بينك أقر خوا لطف ملقنك أقر خوا نمداتي أقر خواي قورا هاو كارم نبي من يزن بينك ري أم إفلاسية برامبر خواي قورا أم زلة بشان دانا برامبر خواي قورا أم بي حولي و بي قوتي خوي برامبر خواي قورا أو عبادتي چي قوري عزيزم أو انكسارا أو بشان داني أو زلة و زبوني زور قوري لك خواي قورا بلهم إما أو هناكن حتى لدعاية كانش من باستقبار و دعاء لك دعاية لك كأنما ما زور تا كمان لك خواي قورا كديا زورشت شتبان هي لسا خواهي قوري لو يدعوه يدكن دعا بوشيوه قبول نابي شو عاد دعا وكاتا قولو بك زور زليلي بنويني زور غزيلي بنويني برابر خواهي قوري خود زور بي كمو ييسو بيدا صلاة بي او وقتي خواهي قوري رحمت بيدك وليت قبول دكاتا كواتا اتو دعا كردن اثباتي عبوديتي خوتا إثباتي إفلاسي خوتا برامبر خواهي قورا إثباتي زلتوش المزاري خوتا برامبر خواهي قورا أو مهيمة عزيزان كهاتا الدعاء عبادتي مستقلة خواه دعاء قبول دكا قبولنا كم يسئل لكم بيونية أمن إثباتي زلتي خوم دكام برامبر خواهي إثباتي عبوديتي خوم دكام برامبر خواهي قورا إثباتي بحول وبقوتي خوم دكام برامبر خواهي قورا كما نحاول نقوة يتسمنيا ما كر خواب يم ببخشي من هيتسم بيناكري ما كر خواب يم ببخشي أو زؤ مهمة براسي أو تسليم بونيا كي مطلقة لبو أمر إرادة خداي قورا أو تسليم بونيا كي مطلقة لبو عظمة قورا يخواي قورا أزان براسي إنسان أقبران بر خواي قورا أو بو إنكسارا بو الشرمزاريا بو الزليلية باراوا والله خواهي قورا دعاء كان قبول دكا والله خواهي قورا قوري دكاتا زابوه كاتك دعاء دكي في غمر دفرمي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقين تام بك خواهي قبول دكا يقين لو او اندبا زليلي دعاء كي دكي او اندبا انكسار وشرمزار دعاء كي دكي خواهي قورا ليت قبول دكاتا زابوه يتشيق لا إمام عمر رضا ورحمة خالي بي أي فرمو أنا لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة فرمي أم زور غمي ومني خواه دعاء قبول لك يعني قبولناك زور لغمي أو دانيم ولكن أحمل هم الدعاء بلام غمي أو ما تسون دعاء بكم قناعة موايا فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه
لفرمي كسك إلهام دعاء لبوكرا زاني بباريته استزابك وقبول بناكش إلى قرية مباشرة لقريتي كواتا أما غمي سمان بي غمي دعاء من بي با فير بين بباريته با فير بين بإنكسار وبزليل إلى خواهي قورة دعوة بكين براسي أو كاتش استزابك إلى قرية هر كاتك زاني دعاء بكين هر كاتك بخوشي وبغيشي وبيشي وبزليل دعاء بكين بزاني هر خوايا او دعائي فير كردي بو اوي اللي تقبل بكاتن بو اوي اشكل له زي بزيبكا بو اوي او خلاتن في ببخشيت ديك واته براسي بائما هم غمي قبول مني دعاء مع النبي هم غمي ايما تسمي شون دعائك شون دعائك بكي لايق بخواي قورة بي لايق بو عظيمة بي لايق بو مهربانة بي براسي انسان دبي كاتك كده باريتو بارانوكي بقدر عظمة تود صلاة مهرباني خواي قورة بي قالت له شيء ذا باري ولا ملك الملوك رب العالمين قاهر على كل شيء لكسك ذا باري حتى هزو ذا صلاة الدنيا بيش تيل بالنسبة هزو ذا صلاة خواهي قولا دي كواتا أتو أو عظيمة أو مهربانة لبش بي غني ستا تاكو ديدارو تواكر دني أو باسا بخواهي قولا تاندس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خوش كبراني برئيس السلام ورحمة وبركاته إخواتنا لسربة لشنيم يرقزارة أمشوا إن شاء الله دعني شين بوه المجيني بونو برامي شنيك يتر لشنكاني الروزي بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسربة بيغنبر صلاة والسلام إخوائي لسربة لقل دوست دجمنا چون بوا دوستكي هلاي كردوا شتيكي كردوا كوابي رازين بوا مسلمان بوا إيمان دار بوا هلاي كي كردوا هلاي كي قور بوا هلاي كي بچوب بوا يعني كسيك أصلا مسلمان نبوا بگره ويستي بوا پیغمبر بكجه صلاة والسلام إخوائي لسربة يعني هولي دعوة پیغمبر صلاة والسلام إخوائي لسربة لك دار بكا يا تانو تشري لدينكي دعوة أشهد پیغمبر صلاة والسلام إخوائي لسربة چي كرد بي لقل يعني بيشترش بس من كرد كا دايك عايشة فرموي پیغمبر صلاة والسلام إخوائي لسربة أخلاقي قرآن بو خوال قرآن فيري كردوا بس يواكا كا خوا بريئة لمشركة كان بت پرستة كان هامور ريقي آزاردان دربدر كردن نارحت كردن برسي كردن هامور ريقة كان يعني قرتها بر بو آزاردان عزيز وخوشوي صلاة والسلام خواهي لسل خواهي قروا يربان فرمي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أو بانغوازا لفروردقار كأخوائي قروا مهربانو بيغنبركي صلاة والسلام يخالي السربية بيبرين لمشركة كان لبت پرستة كان أقر توبب كان أو باشترى بوتان أقر اشتوبنا كان أو بزانن إيوة تواناتان نيا كاري بكن كأخوائي قروا مهربان دا صلاتي بسرتانا نبي بويا مجد بكافران ودجمناني خواب دكا ولا قيامتها عذابك سخت يعني ما بس ملم آياتانا كباسية كم بزانا بو معاملي بيغنبر صلاة والسلام يخوال السريوة لقل مشركة لقل خلقانك غير دينا چون بوا ولقل دين داريك كهلاءك چون بوا اما انا اسوسو بنمان بو بان خوازان بو اواني كواقس بو خلقكا بو اواني كوا هول ادن بانگوازي دينكي خوا بگينن باشترين سرمشق من اما وكس وكو ام بانگوازي نكردوا فائقي همو پیغمبران صلاة والسلام خواهن لسربه سرمشقي همو يعني كاتي كهاتوا بمشي وزدعوه كردوا خوا فرمي إلا الذين عاهدتم من المشركين خوا بريئة لمشركة كان بلام او كسانا

او كساني كوا عهد هاله بيني او انا لمشرك كان بتفرستن بيمانك لبنت انا هي كوا كسان ظلم لكسنا كان خوافا ثم لم ينقصوكم شيئا او ان كساني كي خاون بيمان بون خاون اخلاق بون لمعاملي عهد بيمانك لبيني او مشرك كان خوافا ثم لم ينقصوكم شيئا يعني بهيت شوازي سربيتشيان كمكرتيان نكردو لو عهد بيمانك لبنت انا هي ولم يظاهروا عليكم احدا نتشون بشتيواني كسيك يان دسي كسيك بيرن ظالكا بسرتانا برون بشتيواني كسيك بكن بو اوي او كساني تربين دجاياتي تان بكن جيقل اگر اوان كربي معنوي لا بيمان درتشون ولم يظاهروا عليكم احدا خوافا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم زن ما وي تشنك مثلا بيمان على بنت انا بو ما وي دوصل است سالونی کی چوا شش منگی ما و تو خو افرم فاتمو یعنی بتواوی پیمانه کتان ببنسد به هیچ جوره نه ازاریان بدن او عهدو پیمانه کلا بین تا نهایا براستی و دروستی لگل مشرکه کان بی بنسد مادم راستن لگل اکن پیویست واجب لگل لسرتن راستن لگل اکن من امیو خلق ما ببیسه لهر شو اینه خوای گارو میربان فرمانی کردو با قتال و جنگ کردن لگل مشرکه دس بيشخل أوان بون أجينا أخوة أفرمي وإن جنحوا للسلم فجنح لها حتاكو دسي آشتين دريش كردوا بيغنبر صلى الله عليه وسلم وخالص بيه واجب ولا سريكا وآشت بيه لقل بلا مام آشتين لقل أوانا كردوا أوان لمال دريكا برسيانكا هتكي كرامتيانكا أيان كجن بچشي وازي قرآن فرمانا بيبكا بيجا قيناك ايو قبولي بكا قبول كردني زليلي سر شور کردن بو کسی که همون رگه یک گریت بر بو آزار داند او هیچ کاتک پی ناوتر انسانیت او در چونه لدوخی انسانیت بو دوخی حیوانی که زلیل حیوانی زلیل قبول که با دار لیلی و کولد بو حل گره زلیل بیت او کار قبول که لبر او او آیتانی که باس لقتال و کشت نکات بوی تیه بگین بزن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیلی سر بی آیا هر براسی همون مشرکی که کشتوه و همو جولك هيك كشتوا وهم نصرانيك كشتوا لا اما اياتي قران اخوا فرميه اوي بيمان لبينتانا هيا فاتموا بالتواوت اما اياتي قران بوتانا فرمو فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم يعني يكدخا يكروج يكسعات مخالفين مدوكا تكتان مكان حتى كاتي خوي لدوايوا ريك كونوا ريك اكونوا كا عقدي كتازه بكن بيمانه كتازه دروس كن او دعاي او دروسيك خوا فرمي ان الله يحب المتقين يعني اما بشك لا تقوى كاتك يما لقل مشركيك لقل كسيكي بتبرسا بيمانك مان هيا او لقل يما راس قوي اي مش براس قوي لقل انا بيمان ببين سر ان الله يحب المتقين اما ايات لسوره توبه كبسوره قتال جنگ ناس راوا تابزانين بووي جاب كريتوا ويوفو زايك وام ديم او ايتاني لشيني جنگا داب زيوا لقل كسانكا كاهمو رقي كان قلتو تبر بو كشتني من ايتك اتو فرمي قتالا لقل ابكن او تي تطبيق يكا تسر مسلمانانا بيغنبري صلاة والسلام يخير سبع لحديث يكا فرمي كسانك لروج قيامت بياب القرآن خنن لقرويا الناتش تخواروا اتشن بو ايتكاني قرآن او داب زيوا لسر دجمناني خواو او مشركاني كوا عقد عهديان نبو لقل ايمان دارانا هميشه ريان ريغان بمسلمانان قلتوها هميشه بشتيواني دجمناني مسلمانان قلتوها تينا وآيات تطبيق قنا سر إيمان دارا سر مسلمانا سر بانخوازانا سر كباري زانا وعلماء أمة إسلاما أما بدبختك ليريا الله كافري دعيتت أو يعني حتى أقر كافري جبين آية أم آياتاني كوا دابزي وبو كسيك لجنقالة قلتا آية تطبيق يو آياتاك يتسر كسيك كبا كافري تزاني باعتقادي خود بين وسري خواهی گروه میرمان لسورت که تره لآهت یکا دقیق تر احماجه بخاله یکا فرمی و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فرمی اگر ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسه اگر امانی که عهد لبینتانه های پیمان لبینتانه های بلام هستت کرد بجولو بحصو کوتو بشیوازی معاملین لقلتانو بتيكاليان لقل او كساني كوا سنغريان ليتان قرتوا نزيك ابنو ليان ترست هبو خيانتان ليبكن لنا كاكا بكي وتزعيفي وبشتيواني دجمنان تان كن لنا وتان دن وكوشون جولك كاني بنو قريضة لنا ومدينة لكاتي تسكترين حالتا بشتيواني قريشيان كرت
لدجی مسلمانان و جنگی احزابیان دروس کرد اگر خواهی گروه میربان نبوایا مسلمانان تیا چوبون کتاین تیا تو تواو مسح بون لتاریخا بلام خواهی گروه میربان پشتیوان یعنی کرد فرمی خواه فرمی لقرآن فرمی و اما تخافن من قوم خیانة اگر ترست هبو لقومك لجماعتك كخيانت بكن غدر بكن لا لأو عهدو بيمانها لبينتانا فانبذ إليهم على سواء واتا أو عهديك لبينتانا هيا بشيويك أشكرا ببي سري أشكرا ناميك بياميك يان بوبنيرا يان بأشكرا بيان بيجا فلان كس ايو خريك خيانتم ليكن أو بيمانا كمان هلو شاندوا بيمان لبين مانا نما دواي أو أتواني لقلانا جنك أما دقي قرآنا جاء على سواء مفسرة كانت شر معنى ينكره هندي كان فرمون على جهر يعني بأشكرا نام يبدزي ولا يخده بشي كاكويتر بيماننا ما لبين مانا باب الرين أو غدرة لأخلاقي هيج بيغنبريك نبو غدر بكا لا قومي خوي كسانيك بيت لأمانا بن لجير أماني تويا بن عقدي وعهدي لبين تنابي لنا كاكا هيرش كاتا سريانا فرم فنبذ إليهم على سواء لبروا خيانتك وأشكرا بهم لك كاك أو عهد كمان الله شاندو شو كي ما ترسيني وخيانت ما اللي بكن ين على مهل عندك لو مفسر كان فهم على سواء يعني لسر خوتان لسر خوتان كم عقداري أن كروك خريكة دعائي لأخيرة بأشكرا عقداري أن كروك وعقد كا خريك هل يا وشينين وإما تاكو كوتاي بيده تاو بزاني كتول عقد ولا عهد أنيت لبيني أو بيمان نية لبين تانا يان لي هنديك لهم فسكنا فرمون على عدل من غير حيف بعدالته شو كالظلم تيايته كاتي كأشكرا نيكي كاتي لنا كايا كتبرو هيرش كي تسر أوان أبي أعداري أن كي تو بيان بيجي أو يتر من عقد وبيمان لبين ما أنا نماوا إن جابوا تهي جنجان لجواب أمان أم آيات السورة أنفال ده أمان اللي كوتاي تمني بيان برا صلاة السلام قاعد سر بدأ بالزيوة تا فهمي أو آياتنا بكينو أو كساني كواد دين سيري كاتيرا كان كان كا لسر پیغمبر صلاة والسلام بخير لسر بيكراو شمشيري كان دعوة تسوي خاطة سر ملي خلق تا لويوا ويناي اسلام نكن لمشكي خوانا وابزان ان پیغمبر صلاة والسلام بخير لسر بيه شمشيري برامبر همو غير اسلام اكدانا شتوانيا او كاري كاتيراني كوا دروس اكري لسر اسلام او تينغيشتون لقرآن هو كاركاني زوري يك يك لهو كاركاني منم بانخوازم من ديما وآياتانا وابيشاني خلق دم من بغلط تفسيري كم بو خلق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله خاف فرماني بيام كردوها خلق شايت ماني نهار بدم لملي أركسيك أيوها مجولك وقاورو أيوها مشركة شبوك أخوهي قرر من القرآن كان آيات باسي أماناك باسي عهدو بأيمانك أي أمانت شين أمانت شون جاءك أيتوا أيوها مجول أيوها منافقة إسا باسي أنا كين بزان بيغنبر صلى الله عليه وسلم يقول سبيا منافق لنا ومدينة أبوها حتى مردوها لقل يا شاكي كردوها وكاتك ايش مردو كركياتو داوي ليكردو تتيبي نيجي لسرابكا شو نيجي لسر كردوا دعاي كردوا سباسيا كاين تابزان ان پیغمبر صلاه و سلام يخويل سربيه او حديث كافن امرت ان اقاتل الناس امهم قيداني لقران ابو دياري كراوا تاهم او وينا كردني كوا كومل بان خوازو كومل دجمني اسلاميش دين بيشاني پیغمبر دن صلاه و سلام يخويل سربيه لماذا كي خلقا بيسرينا تو يكا باورد با اسلامية بي ليرا و سيري بكا بي خود سيري سيرتي پیغمبرك صلاة و سلام يخوالي سيري بي خود سيري قرآن كا قرآن ما نمان بورونا كاتو و بيوست لسر بان خوازا كان لبر او اي كوائس خلقانيك هاتوا كار لسر اما اكن ويناي پیغمبرك صلاة و سلام يخوالي سيري وكو كسايتي كي درندا خلق كج خوان مج دجمني همو مروفاتي جيغا لكسي كوالا قل خوايا هر قائدو سر كديك هر مروفك هر ملايلة مزغوتيكا جماعتك دروسك اوي عايدي خوي بي صد لصد نزيكي كاتو خوشويسيان بدر بري اوي عايدي خوي نيو رقي على قلبك كس قبوليناك مقبولني دينك دينك مرفوضه لنا وخلقك خلق اگر بشتي لدينك كرد تاواني بشي غوري بر او كساك كبناي اسلام ويكا ملنا ومز جوتا جماعتك دروسكم اواني كوكو من بيرك انا وفكري انا وقت من صد لصد وكو من نبي خيني ان بحلال غيبتي ان بحلال بزانم مرحبا يا انكم جنيا ندمي جنيا لنا خوازم هموش تكن أم مذهبا أم فكرو تيجيشنا أبي تصحيح بكرة يتر قرباني زورة ده يتر قسمان بيكرة يتر جمان من بودروسك يتر خلقوا عزنا بيعوي جولكين يتر خلقوا عزنا ديني إبراهيمي فاسد لنا وخلق الله كنا ودينه كبيجن ديني إبراهيمي كيستا خلقان الدروسية كا أبي بين السر أوي كوا حقيقة قرآنك وخيب يشان دين تاك بتاك يبان خوازلم رجاك خلقاتوا
تشويه ويناي عزيز وخشويس مانك صلاة والسلام يخوي له سربي أبي الراسي بكينه وتأخلك تبغي إسلام دينك هاتوا بيان بغين تعالى نك هاتوا بقب كاتملي خلقه الحقيقة ترونك إنه أبو خلكي حتى هتا يما أبي لسنجري كابين خلق لدورة وسري إسلام كوكو دشمن بين بزانا كسك خوي هاتوا ديني إسلامي خوين دوتو وچون سيري بابتك هكا وچون تيغيشت ولي بيابك هي بيالان فيلسوف اسكتلندي بناوي توماس كارليل سال يزار وحوصتنا وطبينج لدائق بوا سال يزار وحشصت وهشتاوي يكوة چي دعاي كردوا كتابك دانا وبناوي طبعا كتابك استشهية متداولة من نسخيك كون طبعي قديم برن لا برزر دي نسخيك ملايا بناوي on heroes hero worship يعني درباري بالوانا كان وعبادته فلسطيني فلسطيشي بالوانا كان بالوانا كان كين كي بالواني تاريخه وكي بالوانا كان فلسطين بس لشش شش تشين لتشيني بالوانا كانك هيك يك لبالوانا كان خوايا يوتن خنا لم تاتي بجين او نمونيك ايهنيتوا خوي اودينا كلا اسكندنافيا بابيجن افسانيه كي استوريك هيك اخوياك يا بناي اودين لا اصلا ام قهرمانك جنگاور بو بمرور زمان خلق ريوت اخوا ليه بتفصيل باسي اول دوام شد باسي قهرمان و پهلواني كي تاريخي كا اوكو پیغمبر يا كم خوا كسيك خويك ريوت اخوا پهلوان قهرمان بو خلق دعاي و اخوا لي تيگيش دو دوهم كسيك پهلوانا پیغمبري اخوايا پیغمبر و پیغمبري اخوايا يك نمونه دينتو علي محمد پیام خواهش همو مسلمانه که ام قصی منی بیست دعای او بچت او کتابت ترجمه کراوات عربی نازن کراوات کردی بنابی کتاب الابطال دان راوی توماس کارلیل هیا بد چاب کراوی چاب کراوا من عربی کیش ملاهی انگلیسی کیش ملاهی نسخه انگلیسی کی اگر کسی انگلیسی بسانه قسکانی خوب خوانه تو جوانتر تو آن سودی لب بین یکی کل پالوانه کان پیغمبره یکی کل آن شاعره یکی کل آن کسی پیامی کی دینیه بانخوازی کی دینیه یک اکلوانه نوسره، یک اکلوانه پاشایه که، ملیکه که، قائده که. امشه شباسه که لباسی پیغمبره صلاة و سلامی خواهی لسر بیه. الله ایتر او صفاهتن نما چند ساله پیامانه یعنی اوت محمد پیامه که شریر بود دروی کردواتو تیتی من پیغمبر بود. محمد نمونه پالوانه که تاریخیه که بروه سیری بکا کاریزمایه که بود لناو صحرایه که دروز بود خلق عقلی بکرنه ناو محمد صلاة و سلامی خواهی لسر بیه هاتوه پیامک یه ناوبو اوی سر زوی گوران کاری بسر همو زوی آبیل طبعا هم پیام مردو مسلمان نبو بنا مسلمانیش مردو برون او کتبه بخوننو تا بزانن پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیه نمونه بو او کسی هاتو لنزی که وکتبه که خواهی خوندو تو بو امن بانگوازی امو ملحیدو بیه دینه کن اوانی که وات دین یعنی و باوریان با اسلام نیو دجایتی اسلام کن بانگواز تانا کم برون کتابك بين لكتاب القرآن ولا سنة پیغمبر وصلاة السلام خالد سربي پیغمبر بناسن صلاة السلام نكلا دمي منو نك من ديم وين أي كسي درندد بوكم يات وكو كسي كاري كاتير نوس بيم أمش تانا تان بوبلاو بكم أبي تو أبي خوي سركي نبي تو جم جبي خود بخلط يعني دس ديت دس منو من بيم بيجم خن ترجم أتكوجم بيجي ولا عوا أخلاقي پیغمبر وصلاة السلام خالد سربي بويا أبيني خواهي قروا ميربان لچن آيتا تأكيد لسر أواءكا حتى كسيك نفامي بران بركة جاهل لزمان عربية دو معنى هي يكي كان كسيك لشتية ناقة يكي كسيك كالقلطة حلمينية عكسي حلمة يعني مثلا بونمونا لهركاتك لجي خواهي نبي بلامارتدا دجاتيتك سينا شرين بران بركة خواهي فرمي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لآيتك يبتوكا سيب نماي أساسي إنساني كهمو أخلاق تياكوبوتو همو أخلاق يكشتي نهشتوتو ولا أخلاق إلا تياكوبوتو أفرمي أو كساني كدجمنياتي تكن خذ العفو يا كم يان عفو عفو دبران بريان أبي من أمشو أبي بيشان بدم آية في خمبر صلاة السلامي خوالي السربية كأخلاق قرآن آية أم صفتاني جيبا جيكر دوا خمان بچاي خمان أبينين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا كم يان عفو بكتو بردوام لي بردبا دوهم يعني وأمر بالعرف واتا توفر من بتشاكبك واتا اللي عارش وين تشاكها أبو إيشي بيبك خلك يشفيرك بيشو بتشاكبك إن خرابنا كين أمر بتشاكش دجاكين نهي لخرابة واتا ري خراب مقرب ري تشاك دائما فرمان بتشاكبك وأعرض عن الجاهلين أجر كسيك جاهل بو كسيك نفام بو كسيك حلمي بران برد بكارنا هنا
تو لجياتي وي كاردانا ود بران بربي روي لي ورجر وازلي بيرا اعرض عنه دور كورولي بو وي بريشكي دجاياتي وخرابا كاريكي برتو نكوي وهر وهل شر لشر شي سلامت بي وكاردانا وشي بران بر مكه باش كم بيت سبب هدايه أمس خلال بير مكان بزان آية پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوى للسربية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لتاريخ سيرتي جيب جي كردوا هتاكو أو روجي وفاتي كردوا صلى الله عليه وسلم يخوى للسربية يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوى للسربية أوي كوالا لسوشيال ميديا دجمنا كاني وبناو دوستكاني بلاوية كانوا من بيام خوش خلق لحقيقتي خوي تيب غير صلى الله عليه وسلم يخوى للسربية تعم پيامي بيتا پيامي بلاو كردنوي دين إسلام يك يك لنا منكان باسكم دعايا واش مسر بابتك للجنج ذات الرقاعة حديثك صحيح معناه البخاري هاتوا أفرمي الرجل كان بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه إلى سربية لغزوي ذات الرقاعة كاتي قرائنا و جابر أفرمي أقرياين بزان چه داريك لقشتي سيبركي باشترا سيبركي چرترا داما نعم باب يهون صلاة سمتشتا بن أو دارتوزيك إسراحتك يمشى قران هركس يك بنت شيء يقدر يشتك معنا دوزي ولا دارك شيء داري مغيلان ودار الدركوشتا او كسي لا للريع العرب بريهاتو اقر لا تان داب يا من ام جار لام دا رسمي داروشتا كان مقرتو برن سي داركان كان بشي دركو داوا لبن دارك لو دارانا السيبريا كيا ريك يخن بربن او داري اسراحتك او او قورتين اوتيل وفندق واسراحتي سرداري بشر يدبو اقرين بزان شي داري توزي سيبريا كي تشرترا ما يبي غمر يخو تشيف بين الجناب لو يبخوا لبان خولكا شمشيركته نعلكت خرجي سرتو توزي اسراحتك لبن او داره الله يتنا مش روينا قران حزم انا كر شوني كي باج بو بيغمر صلاه صمدانين باش ترين شوني بن داري كي دركاوي توزي سيبركي تشروي لبن خورك راستخونه دالي اما اوتيلكي بيغمر صلاه والسلام يقال لجنغو هاتوا ببرسيتي تاتيه بغن بيغمر صلاه والسلام چون بانغوازي چون بانغوازي كي كردو سيكن بانغواز كاراني ام رجلنا ام نعمتا سيكن خليكن شي معامليك لقلكم القا كان شي اجي ان خلقي شلون بيغنبر صلاه والسلام يخير سبي انا سينكم القا افرمي دور بلا ايمو مش شلون هركس دور كوتنو لبيغنبري خالص صلاه والسلام يخير سبي رسول الله صلاه والسلام يخير سبي الشم شركي كر دقي داركه او لبن داركه بالكوت عليك كلا مشرك كان بيني بوي مراقبه كردو كبيان صلاه والسلام شوابيت دني نكرتا خوي لكو هل سيار روي لسر خوي شمشيركي لقي دارك كردو والرأي كيشاو اهو بسر بيغمبر وصلاة والسلام يخوي سبي وسته يا محمد من يمنعك مني ويسا كسل دورتني محمد كيه هي إيسا تولد اسم رزقالك كيه هي إيسا تولد اسم رزقالك بيغمبر صلاة والسلام شاوي كردو كسك خوتو بيه دجمنيك كهاتو بيكوشي شمشيركي بدسويا و اول سري وستاوا اول سري وستاوا من يمنعك مني كيف لدس من رزقارك فرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه سبب فرمي الله على أوتي الله كابرا راش لك يا شمشيرك لدسي كوت أخوات فرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام كد يا شمشيرك هل سياوة سيربيو أو كوت ريك عكسوبو وتي ومن يمنعك مني عيسى كيف لدس من رزقارك وتي يا محمد كن خير آخذ يوتان بخانا لا ما أما حديثك صحيحة تي محمد تو لمن بياو تربا تو خير تربا لمن باش تربا كن خير آخذ من آخذ يكينا بياو بوم تو لمن باش تربا وتي أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شاتي أدي كهيش برسا بحقني إلا الله نبي ومن بيغنبري إخوام قال الله يوتان خنالام بابا ذكا حساسة وردة كسي كاتو بيغنبر بكوجه صلى الله عليه وسلم كافره مشركه لدعوه ام حكسك لايوه ام موقفه بكيت خوي بخات شوين كسي غريك يبتكوجه دعيت تفنك كود دستو هيك يا سو محكمه هيك شنو محكمه يبكى كاتو بكوجه كن خير اخر وتشات يدك هيك بلا سابح الا الله ومن بيغنبري فهم قال لا تنا بلام تيتيا تبلام عهد تدمي وعد بيها هتام مردن قد بش جري كسيك نكم كوا جنج لقلتو يابك فايمان بيه وتيال صبره طبعا حتى لابو خاري مسلماتوا امامي واقدي رحمدي خوالي بيه افرمي او بياوا لس اهلي السيارة افرمي قرايا وا
كرشت وسلامة الدعائي هاتوا ولا يبي عن صلاة إيماني هنا شاهد ماني هنا للدعائي وكوت ناقق وما جاي خلكك يزور لقومه وخزمه كسكارا كان مسلمان بون أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بس هيكن أما أخلاقي بيغنبرة صلاة والسلام يخلص بإلا قال كسي كاشم شيري لها القرتوة أم بيناجن زليلي أم بيناجن عفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين تابزاني أما دعوي بيغنبرة صلاة والسلام يخلص السربي كواتا أبيني بيغنبرة صلاة والسلام يخلص بإلا قال دوج من كان عفوي هالبجاردو لقل أو كسانيك لدور برين بوي بيش آيات كان باسكم تاكات هاتي نسر تطبيق بشاي خوتان تاك بتاك پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو راځي قران یک به بینین بسر زویه ریاکا تاب زانن تاک به تاک آیتکان و شکانی لاخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو راځي سر به هيا خو افرم فبما رحمت من الله لنت لهم طبعا هو ما ما زائدی پیج لاي نحات نک لاي بلاغين يعني فبرحمه من الله مفهومه کی بلا ما ما زائدی معنی بلاغي زیاده کا زیاده معنی زیاده نحوه يعني لنحوه جگینی حرف جر کر راست خو رحمكي مجرور كردو ما كاي هيك كاريغري دروس نكرو لا ينحات بيوتري ماي زائده باش افرف بما رحمه من الله لنت لهم يعني اي محمد صلى الله عليه وسلم بهوي رحمتي اخوا واخوا رحمتي خسد دليتوا تو بنرمونياني لقى الخلق دولو برتا تعاملك ولو كنت فظا غليظ غليظ القلب لانفضوا من حولك اجتو كسكي دلرقو كسكي زمانتيش بوائي لقى يانا يك نفر ودورتو ناما يسا امان خوين دولة تبكان انت زلام يك هات وكتشون باسي مسيلمي كذابو اواني تركين كهاتو زلام هات كاد خويل حجازة ودي من بيغنبرمو دوسيا كسكوتا شوني يو اي سريع مريو كشتانو طاو ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي او آيات القرآن خواه فرميتشي دوية فاعفو عنهم غلطة كنشتك كان عفو يانكا واستغفر لهم اما بو ايمان دارانا داوائي اللي بردنيا بوب كل اخواي قورو ميربان وشاورهم في الامر مشاوريش يان بيبكا كلام رقمه بلا قليان بنرمي معامله بك فاذا عزمت فتوكل على الله اقل رايي ان تبي باج وعزمت كير بش بخواب بس ان الله يحب المتوكلين امام مقدمي قرانا بوتجسيد كرني اخلاقي بيغنبر صلاه والسلام يخويا لسرب اي بيغنبر صلاه والسلام يخويا لسرب شلون كاردانوي هو بيغنبر دوست دوج منكاني دوستك كبهله معاملك كافر كد جاتيك شلون معامله لقليان كردوا لسرتاو دس بيكين حمالة الحطب أم جميل جني أبو لهب أبو طبعا لناوي أنا بلاو بوا بيغنبر صلاة والسلام محمد يعني ستايش كراو يعني كسيكا لأركيو باز بكلي أبي خلق ستايشي بكا ستايش أبي هميشة خلق بيجن بياوكي قورية تشاكا قريش لسر دليان قرسو أو اندرق يعني لأبو بيانوت مذمم يعني زمكراو يعني ناشرين كلاو يعني شياوي اوي كوال ارشن دانشي باسي بكي باسي خرابه كاري بكي ام جميل روجي كان اتو بردم ماليان يا يعني اساسا جويله دنيتي لو ديوا امو جنيتي اي وتشي مذمما ابينا وامره قلينا ودينه عصينا مذمم يا من لي دوربين يا ما هر كاريك او هر بابتيك هر دينيك او هاورديتي هر باسيك او باسيكا اما دجاتيكين وعصيان من البيتشي لدينك اي شيء يكين بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخيل السلبي روش كان دايك عائشة فرمي لروايتك باسكا فرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخيل السلبي فرمويتي طبعا دايك عائشة خوي او كاتخيزاني نبوة اما بيوتر الرواية صحابة لصحابة أفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخيل السلبي روش كان فرمي بها ولا كان يفرمي الا تعجبون كيف يصرف الله عن شتم قريش نتان بيني واخواي قالوا مي ربان شلون جني وكان قريش لمن دور خاتوا او عن جني ومذمما من هو محمد واخواي قالوا مي ربان جني وكان يمدر خصته ناوي تريان بكالي انا واخوي خسيت سر زمانيا بو جني ومن ندن بو اوي جني ومن ندن اما هاتوا ام حماله الحطبه هاتوا جنيه بيدا في غمرة خاص الله سبحانه وتعالى فرمي سباز بخوا خوا يقول مير من ناوي من ناخد سر زماني جنيه وبكسي كي بمذمم ناوبا كمن محمدم زلي معلمة وقري رومة يخست تب تبت يدا أبي لهبي بأدب وتب أزاري دام هركس كردي لقردي خوي هزم كشي جهنم حمالة الحطب زايد خدا لناوي بري ناوي عاشقان بو چی دبا اوانده خدایا ببی ادب محوی جوانا فرمی
هيزم كشي جهنم حمالة الأحطاب. يعني لرجل هيزم يعني دار، يعني لنا جهنم أبي دار كشي خوا عقوبة يدا. بلان بيغمبر صلاة والسلام يخوي السربية تنيا فرمايش تكير وتان هل سيك بزان خواي قولو ميربان شون مني رزقار تقول لدم ودسي أوان لناو مكة سجدة أباد لبال كعبة سجدة أباد خلق أنا سريع زلام يكرر على سر سركوان سركوان شواني زبل زبلدان أو بيت دوبار إني كم بوه هنك شاركاني تر هوليري بيالن قفك خمان بيجن سركوان لسه سركوان أبني سريع كان ناوس كي حشتريك قدي حشتريك ببيسيك ودان راوا دوسيك أزهال يقرن بيانوس أصم شوت السجدة لبال كعبة ناوس كي تير نيخنا سر بشتي هیچ تواوس ناوس که کی گوریه اخه نصر پشتی و بیانظم لسجده آیا فاطمه خبر دنه فاطمه فاطمه بیا باو که تهال سجده آیا هال سجده آیا نایلن نیج بکا نایلن سر برزو بکا فاطمه دید فاطمه تمنی منالا بچوکا دید آو دست بیو دا پالی پیونا بی نکری لی ندری اله بو آکن باو کم خود جایتی او اینکردو سجده بو خواه خو هیچ مران بلی و نکر دوا بو زلامی کوجن الله الله خوای منا سجده بو خوا ابا هتا خل کان دین بزیان به حالت از ناوس کی حشرک الرسول الله علیه السلام لن یجکی اداته با فاطمه فرما ان الله ناصر ابيك ولو بعد حين فاطمه دلتان ما با خو روج سر مخا ان شاء الله روج خو با او کت سر اخا خفت مخو دلا و دل نوازی او کا کار دانه و بران بلی ان چونا روجي كان عتبة كور الربيعة أن يرن ولاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسلم عتبة كور الربيعة يكال صناديدي قريش ودجمنكاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم يخواه لسلم كالا جنجي بدرة أكجره الرب ولي داني شد الله محمد تو بياو باشي يا عبد المطلب لنو عربا كسيك بيش من لباوكم باشترم قورة ترين فوزاي دروسك شكوان سويني أنا باوكي أنا أخوار سويني أنا بيا أنا أخوار بيش من لباوكم باشترم هاب زانا وچي بي أصل وفصليك وقري باوكي خويني بابيري خوي عبد المطلب سيدي قريش بو وتي محمد توب توباشي يا عبد المطلب دي في عنصر صم أقرب يجي من باشترم لعبد المطلب يجن هاقسي وابيري خوي كرد أما بأصله فصلة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وخواه سيبيت جوابي نادات حيش قسيناك أدبا بو بابيري توباشي يا عبد المطلب في عنصر صم حيش قسيناك قال بابا توب توشي بو عمهين أوتا أقرب دواي باريا أقرب بارة ديني اگر به دوای جنا اگر جوان ترین جنت بوله بجرین اگر به دوای ملک اگر بیا گشتمان وعد بیا قریش کو اکینوا گشتمان تو اکین سرکرده قریش بس وازنم قسانه بیره قصبه خواکان من مکات کینه گوری قریش خوای پیغمبری خوا صلوات و سلامی خوای له سر بیا قالت لا حدیثه کات افرمت تواب ابو الولید طبعا عرب کات زلامیان بکونیه بانکر بو تعظیمه کنیا ابو الولید تواب قسکت سرم ادب جوانك كافرك توقسيك يا قصب دينك الله واز بيغمبر يا كدبيره الله ابو الوليد قسك التواب الله بالله الله يوم لي اجري جواب دم الله بالله يوم لي تتوشي عليه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون آية قرآن خنت وتعجيتك وتاي آيتك أفرم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أجر فشتيان لدينا كتكر بيان بيجم من ورياتانا كموا لواني اخواي قرم يربان شون عادو ثمودي عقوبة دا عقوبتان بدا الله عطبه كل ربيعة حل سيادة سيخ سردمي وتي بيك لري خزمايتي بيك لري ناس داوي من بيك لري اوي كخزمو كسوكاريكين وازبير الامقصان كأقريتا و بيان الله كاكا ام بياو الرجل الرجان بامقصان ابيت السيد عرب وعرب قشت يكا بتجير دا صلاتي او وام بيامي يقين تهمو عالم تكاتان ليك موازي ليبير وازي ليبير الان ها ها صبعت بوي تصابئي سير كاردانا ويبيا هم صلصة برامبر كسك هاتوا بمشي واز كسك ايمان دار هلايكي زور قوراءك بزان ايمان چن بالرحمي برامبر يكتري لحديثكي صحيحة هاتوا كإمامي بخاري روايتك لصحيحة افهم الروجي كان
لناو مزجوتي بيغمبر على صلاة والسلام يخوي هذا سبب داني اشتبوين رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيبه معنا كرد لناو مزجوت داني شنو قسيان كردو عليه كسي كي دشتكي ليو هات لناو مزجوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوي هذا سبب لسوتشك لسوتش ديوارك دانيشت خوي هل كردو دس كده ميز كردن لصحيح بخاري يعني. دس كده ميز كردن عليه الصحابة كان بينيان وهل سيان فلا ماردن شن رواياته اللي عندك لروايات كان إمام أحمد وعنته الله يبي يغمر يقاص الله سبحانه فرمين اللي تيك مدن ما كان مزبير ميزكا ميزكا اللي تيك مدن لناو مزجوا تها لناو مزجوا شو إني نيوزكا شو أو شو نك سجدي خوايت يعبن ميزي تياك وجماعة بلا ماري يدن ها نك أي نازم اللي تيك مدن فرمس ما فين وازي ليبر اللي تيك مدن حتى تاو ميزي خوايت تار ده يبي يغمر الله سبحانه فرمين أي عربي به ام شونه من نیوجی تیار کن سجده سجده تیار بین طبعا نم کسی دیاره مسلم اگر مسلمان بیه زنیه و شونی نیست اما سجده تیار بین اگر میزی تیار کی دوای نه تو اند سجده تیار بین جاری کتر میز کر لیره میکه الله باشه جاری کتر وانک اما همو کردن اوی پیغمبر بو صلوات و سلامی خالص به کسیک سیک بزن فبما رحمت من الله لانت له تجسیدی آیات کان کباسم کربین بچای خوتن که لیم تو خوابان خوازن تو خوامان و سعی عینی لخوم و دست پیکم که لیم قبول که كلا سردمي بيغمبر الله صلاة والسلام يخير السبيل لنا ومزقوت فرش نبوة خلق بنعل شوتة نا ومزقوت أفهمي هر كسك هاد ومزقوت نعلكي سيري كا أقر بي سي بيو نبو بابت نا ومزقوت نيوشي بيو بكا إسابة هوي قران كاري دروز بوني فرشوا كلا اي ويبان خواز ببينن كسي اكي نزانيت آقاي لشتكنا بي يام رأي وابي بيجا كاك فرش بدعي لنا ومزقوتا وزيادة ولا سردمي بيغمبر الله صلاة خلق بنعل ونيوشي كردوا بيت نا ومزقوت كتوبة بيلاو وبيت صرف فرشك كلا اي وكاردان ويوابي هو بالقيشية وحديث الشيء لصحيح بخاري مسلمة فلما إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيه فيهما خبثا فليمسحهما في الأرض وليصلي فيهما أقل سيرنا على كيبك أقل بي سي بي أو بيخشي نتزيوه بيبن على كيبك ونوجه كيبك لناهم سقوتا أم حديثة لصحيح بخاري مسلمة كيلا إيه مكار داونا معوان وابي بران بركس يكبيت لناهم سقوتا كي نمسقوتا كمان أبي الله وبيت الجورة أبي بين توزيك بيدات شنو ببان خوازي ما نابكين باو کردانه و برانبر کسی که رأیت لگلیانیه باو هندانی گنجکانی چوار دور من لمزگو تکمانا هان ادین جشی بانخوازه کسی که بانگواز بولای خواه که باس لنرمونیانی و حرمتی خلقه که تو دیه هانی خلقه دیه لجایتی ابی بگرینه و با سنتی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی روشه کن معاوی کری حکمی سلمی الله روشه کن چون بناو مزگو او آیت دعب زیب و خواه فرمی وقوموا لله قانتین في عصر فرمي بصحابه كان فرمي تلا مودا نيوش تانكر لنا ونيوش أنا بيقسب كان لبيش أنا نيوش قسنا كان وكنت شون للطوافة فالطواف إيش نيوش قسيت يا كي اعتيادي طوافة قد بطلنا بيتول جاران لنيوش شاء ونبو كاتي حديث كا فرمي لما نزل قوله تعالى وقوم لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أو أتدى بزي فرمي ما نبيكرا قسنا كينو نهي ما نبيكرا قسب كين لنا ونيوش الله شو مناو مزجوتوا من أمشتمنا بيستو الله دسم كرين يوش كردن كسك لبال ما بجمي الله منيش تبي يرحمك الله الله خلق عواص سير مين كرد كاتي يوتم يرحمك الله الله يوتم كاك هو بجمي بوي يوتم يرحمك الله الله خلق عواص دسي ودم يبرد عواص دسي عنده عواص دم يقسمك الله مش قسم كرد شيء كاك بري عزلام بجمي وما قر السنة تبي عواص سمية كبر بجمي بيه بيجي يرحمك الله يوزور سيرن نازم شيء هر خلق وانا كردو الله كالسلام من دعوة وتعني بيغمبري خوا معاوية قصي كردوا الله بيغمبري خصوصا بانج ميكر زود ترسيام چون بولاي خوي بيام خوشا بيام خوشا قصكي خوي ببينن أفرمي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه تخوي قيوتها نقول لا يقص جوانا الله يا أخوة باوكو دايكم بيت قرباني والله هيك ما مصايك يوك أو ما مصا نبيني وكس اشتواي في رمنا كردوا الله بامي كر والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني سين بخوا روي برام برم قرجنا كرت سين بخوا تورنا بوليم سين بخوا جنيه يبيم ندا سين بخوا ليمي ندا يقصي خرايو نكرت بس فرموي أم نيوجيك أي كان نابع إتر لما ودواشتي تري تيابكاني بخريكي نيوش كردن بن لصحيح مسلمة هاتو أما الله والله يقصي رويشي برام برم قرجنا كرت سين كر أما التجسيدي معناه فحواي أويا كباسيا كين گنج دیاب ولای ای پیغمبری خوا لناو مزگوتا حالا سه ای پیغمبری خوا اذنم بده بام حلال کم چم زیناب کم بانی کت تمیه کا فرمی راضیه بی بدای کد با خوش کد با کسکارت تاکو لآخر علی نه ای پیغمبری خوا بیانصم دست قات سر دلی
دس خات السردلي أفهمي والله إخوي قرمي ربان حبي زينة إلى دل مراكش أكاد دس خس السردلم أنا سكري مالك أفهمي روجي كان لنا ومزجوتي بيا غمرة صلاة والسلام إخوي السربية رسول الله ببيو أبو يملك شعر دوري بون الله عربية كات لو لوا بيا غمرة صلى الله عليه وسلم عباك بسر شاني أبو عباك توزي الزبر بو الله هر آوا كردي عباك عباك إلى سر شاني بيا غمرة صلى الله عليه وسلم خست أخواره عباك خشياوة مليا لصحيح بخاري مسلمة يا حديثة الله خشياوة مليا الله خوان سيري ملي بيغمبر بكر صلاة والسلام خارج بيه سور سور بويا وا أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم آو ردايا وا كابريان نيوت أي بيغمبر إخوة أي رسول إخوة تي محمد خوا برشت داتو أبري أرمتي بارشتم دره الله بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم آو ردايا وا سير كان قساكي خويتان بو أخيان وا أفرمي فضحك ثم أمر له بالعطاء الله في عنصر بيكن تخوك يلي إما يبان خوزاوي مسلمانك أهلي مزقود بكاتا قاتا كمان الرامان كيش مليش منصور نكات الله هوا بيكني وتي يار متي بدن شتيكي بدن يبا دلي خوش بي حزا كم بتشايو خمان تجسيدي آية كان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فبما رحمة من الله لنت لهم بتشاوي خوتان ببن لبي غنبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسامي كوري زيد الله روجي كان بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه سبيه والله أخي كي هنا تشوف سرداني سعدي كوري عبادة نخوش بو لما لإخواه كوتبو أفرمي للريقر رويشتين داما لاي جماعتي كاب يا عمصر صلى الله عليه وسلم لاي داوة لان بريخ نصيحتي يعني كر آياتي قرآني بيان خندول لناوي أنا عبد الله كوري أبي كوري سلول سر كردين منافقة كان أو كاتم مسلمان بوني شي در نبري بو بيجا من مسلمانم باسي مسلمان بون جولك بو نبو مسلمان كاتي بو مسلمان دروي كر لنا خوار مسلمان نبو بس إظهاري مسلمان انتي كر بو منافق بيش أو إعلاني مسلمان بوني بكا الله تشوف ولا يدانش وتي بيان خوال قرآن وافر لا وتي بي أي محمد أم قصانته هيك قصة قليك باشن أجر جرك تخل جوت لي بقدي برو لما لك يخوت أبيكن هر كسي حزك أتي جوت لي أجري بيش ناك السرمان وام قصانة بوي الله بيغمبري خاص الله سامي خالص سربي هالسيا رويش ولا يسعدي كري عبادة شوف وسرداني هيك قصينة كرو هيك جوابي ندايو رويش ولا يسعدي كري عبادة وتي سعد أزاني عبد الله كري أبي تي بيموت أواي بيموت سعد كري عبادة فرمي بيغمبر يقول لي خوجبة بخو أنا فاهمة تينا جيشتو تو زور زور لو جورتري أفرمي بيغمبر يخاف صلاة والسلام يخالص بي يك كاردانوي برامبر نبو تنانت بيغمبر يخاف صلاة والسلام يخالص بي كاتيكا عبد الله كري أبي أمري كركي ديب ولاي الله بيغمبر يخاف بيدعاء بابعكم بكا لا صحيح بخاري يا مبتان باسكم بين يجي لسلك كاتي الرب ونشكر الإمام عمر للري أتي ولا يبي غنبري خواه ما منافق بو خو تزاني منافق بو ما شو نيجي للسر مكة دعائي بو مكة خواه فرمي إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم دعائي بو كي خواه لين خوش نابي مرة نيجي للسر مكة أفرمي حديثك نص حديثك أفرمي أي عمر وازم لي بيرا خواه يقول لهم يرمان مني مخير كردو فرميت استغفارك بيك يا نايكي خو تزاني مخير مي كردو من حزكم استغفاري بوكم عشان دعائي لي برني بوكم بشكم خواه لي خوش بيه خوا فرمي نص حديثك افرمي بيانص اصلا فرموي خوا فرميتي اگر حفته جار داوي لي برني بوكي خوالي خوشنا من حفته ويك جار داوي بوكم باش كما حفته ويك لي خوش بي منافقه سركردي منافقه كان افرمي خوا فرميتي اگر حفته جار داوي بوكي من حفته ويك جار داواكم حفته ودو جار زياده كم لحفته باش كما خوي قالو مي ربان لي خوش بي حتى كان نيجي شي لسركا لدوايا وخاي قرمي ربان وآياتا دعب زين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إكلا مودو النيج لسر منافقة كان مكة لمودو النيج بيشتر نهي لسر ناتو دوايا خوانا يكا فرمي نيج لسر مكة كي هي ما كي هي لأيما السر كردي كي آوائي هبه منافقة كتمني ترخان كابو جاتي دينكي بيت بمشي وازم عاملي لقلابك وكاردانوي برانبري هبه برانبري خواه صلاة والسلام يخواه لسر به تنانت كسانك هبوا لناو مالك إخويا أزاري عنداو لناو مالك إخويا خوالة قرآن لسري ديت جواب أفرمي دلي ما يشينن عزيتي مدن زو مالك بجيبلن نارحتي مكن دلتنجي مكن بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق أوي وأزاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا ما أو شرم أكا شرم أكا بيتان بلي كي هي أمن من جوانا بشان بدا كي هي أمن مني سر كردات وقورية بشاني عالم بدا كأو قائدي كومالكا تاك بتاكي كومالكا لجير أمان وآسايشي أو حساوته أوي ساتي لبربيا سري تسليمي دانا بي
أبد مالك رقابي قردني تسليم شاهانا قلوبا دو غلام خادم درباني بردرقاي نجاشي وتبعو هرقل عزيزي مصر خاقانا كسي جهل تروشكانيكي لو برقابي دسكوت بعاري ديبلي أمت أم جيغا وقتختي سليمانا خدا پیدا وکانی فائزی اکسیری صحبت بون چمن چیتو ملائک انبیا خوزگی بخویانا علوی مرتبی گر شمیه کتیگین من ده ترسم بردبارانم بکن امتی نگیوانا نظر در کی علوی همتی ناکا یقینما لگل باقی رسول دا تیبگی بو فرق بروانا شفاعی نوح بو کنعان و ابراهیم بو آزر رسول الله يا شافع بيت شبو خزمو شبيه قانا شفاعي نوح ابو كنعان وابراهيم ابو آزر رسول الله يا شافع بيت افهمي لروشي قيامتها خو... لدنيا شاكات شف... نوح شفاعتك البو كركا يوتي خواهي يعني وكرة كمر رزقاليك ابراهيم كات يا شفاعتك دعاك الله خواهي يعني واغفر لأبي إنه كان من الضالين شفاعتي بابا اوكي يكر أفرم بلا بلا ما هو خزبو بيجاني كهال روج قيامته كسنا ناس شفاعتي عن بوكا بو أمتك أي خوي وغيري أمتك أي خوي شفاعتك أبي أغنبر صلاة والسلام يخوي لسبي شفاعي عظماي هي كهام أمتك كانت ولا أبي أغنبر صلاة والسلام يخوي لسبي الحديث صحيحة أفهم إلا روج قيامته أمتك كانها مكو أبنوا ناس عن نجيب كان دنيا قرمة خور لي أنا زيك بوتها ألين بونا تين دعوة لبيعك بكين كخوا خوشي بيا بشكم رزقار مانكا بشكم داو الاخواب قال انا وام نهامتي رزقان من بيع وستاوين تشاور ريكين الله بتشين بولاك يا من برن بولاي ادم تشين بولاي ادم الله ني ادم تو باو كي يمي تو يا كم كذبو اخويا غورو ميربان قسيله غلط كرو توي دروس كردوا برو داو قال اخويا غورو ميربان بشكم شفاعت من بوكيت بشكم رزقان من بلا نهامتي الله من كاتي اخوي اخويا غورو ميربان فرمان نهي لا دارك لي يمكن بفرمان يمكن امره اخويا غورو ميربان ولا يشفعون الا لمن ارتضى

لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد الشيخ محمد يكون عبد الوهاب رحمة إخوائي البيت قال أونيك الشرحكا كويس قاعد يعني طبعا إمام شرحي عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب على الشيخ إخوانين ألام شرحكا جدريج الرأسي ترى ديك زور متابعين هندي موضوعي هيا يستغرون تقريبا زور جارونا ويأوانا كمتر يعني تشكي على خي نسر رام دقك دقي ابنك همو اخوانينو ومشي تفسير اكيد نقل اويد او نشرحك ببيسي بزانين ما درس يشتمع طبعا باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما او يكوا تبركو شتبا قرنقو ببشيروز ازانيت داريكا برديكا يا شوازي اوانا برجي هدارو برديت هر شيك يعني هر زرفيكا انسان يعني خوي بو خوي وايد كما تبرك ما بيروز ما اويا او اعراب دائري شريك بو خوا قرار دان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بالشجره او حجر ونحوهما. مصنف فيك اجي مصنف يعني محمد كر عبد الله رحمه الله عليه بيت هر كسيك يعني كيروزيو جرينجيو مباركي بداتا داريك يعني برديك يعني هاو شوي اوانا يعني وكل شيء شرح حاجة كبقعتي أو قبري يعني دشوانيك منطقيك خانويك داريك برديك قبريك أما قشتي أمانة تبان درسني أمانة إنسان يعني أمانة تعظيمك قولوكات شونك هرشتيك هرشتيك يعني بتايبتي دبواري عقيلو برو باورا وشتاني كواتنها تايبت بخوا وتنها خوا سبحانه وتعالى صلاتي تيهية هرشتيك يعني وايلي هاد كوا غير خواتيا بجدار كي اوه تشريب اخو خرار دار اوه كوا تنها ايش خوايا تنها بخوا اكريت نابي غير خواي تيبخيت تا غير خواكا زندوه يعني مردوه يعني لاي خواي يورا بالريزة وكو بيغمران وملائكو بيهو چاكان يعني بالريزة وكو ابليسو هاو شوكانيو أولياء كان الشيطان طاغوت كان يمسد به اشتي اشي ده شيء يعني معناه شو يعني ويستي يعني سنوري عقيده بالبار وبزنيت داخل دائره شريك بحق على النبي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم النجم آيات نزلتها بسوسيه أم بس أم آياتها آية او پرسرا ورتان بینی نوی سیبتی ها نیاو لیدانا ام سیبت های سباسی ها که سیبت صنمی گوره بون مشهور بون نودار بون اگینا زیر عربیا بتی ترزور بوا الان بون ام نوانا تیارید ببر اوی تعظیم و گوره کندون و شانازی پیانو زیادر بوا اینا تان بینی ها او پرسرا ورتان بینی لاتو عزاو مناتی کسیمیانا هیچ سودی کن بیت نیرنه بو ایو ایو مینه بو خوایا ام ناوان اوان چیار کرده یعنی ناوی چیار لیناوا مینه لیناوا فوتیار ملائکش که خوشویستی خوایا حالای خوا لفظاقی مؤنسه بوی میه بوی ناوا کارش کاتی کردیانا واید اگر سلام اگر ام ناوانا العزا خوی العزیز الاصلاح لات الهه منات المنانة كما رواية الفكرة صالية أفرم براسي أما دابش كذنيكي زورنا عدالته نادات فرورانية حقا باطل وفوشة أما إيو إيكن هيتنا وروكو حقتي كينية إلا كوم الله ناو يكن خوتا ناو تان لينا وبرساو قازان زريان لايا
شاني پرستنن إن هي إلا أسماء سميتموها خوتانو بوا بيرتان ما أنزل الله بها من سلطان خوي قول لبو أمانة وبرسني أمانة هي الدليل حجوب القيكي نداتي ودانا بزانة الأمانة مانا بوتشن بلكو تنها شويني قمان كوتون يعقلو بيرو باور ذا قمان دانا مزري بعزيت يقين الغنيابون وأوي كوان نفسي إنساني شأراب ولاي وبالتأكيد لأني بالوردقاري أنه هدايته الرينموني أنه بالروية مانا اللهم أخوان هواجين حاورت أم آلهان أمسي آلهة بتايبتي لات هي ثقيف بو لما ليس ثقيف الزاين قريش بني كنان بو مناتجين بني هلال يعني هذيل خزاع بو لات جمهوري علماء يخرب بتخفيفي تاعك اللهم هدي كيش بو تجد خنديانته. بوي بيقول لات لشيء هذا ولا سرقة معنا بران أم خال أم خالز ولا درن قصيري كان. أم كافر أنا أم بيدين أنا أم مشركو خوان الناس أنا. لا أصل هرشي شتي كان بارستيا. تيكل عقيدة وبرو باور يعني كردوها. هش تعني زور أهون تربون لكافر كان أم سردمة. بس نرويك ويا كم همونا وكان يعني. لناوي شيء ورقدوه يا لناوي خواه سبحانه وتعالى يا لناوي فرشتو ملايكة كانوا يا لناوي فيهم شاك كانوا وكو قومي نوح وبيج فرسلعوه أما يك يعني أمنا وكاني الأصل يعني للشتباع شوري ورقدوه أما يكم دوهم أمان وقناعتيان وخوان كردوا يا وقناعتيان بوا كأمانة خوشويستي خوان خوشويستي خوان مثلا او بيانج بتي قوم نوح ناوي بيانج بيانج صالحي قوم كيان بونا شيطان وسوسيبا دروس كردوا كوا اوار هيكليان ببكيشن وي هركات السيري ام بيانا اكن شاكو عبادتو خواه پرسو خواناسي اوانتا بير كويتو يجو خواه بترسن اما جيل جيل هاتا فيل برسني كردن او يكن بتبرسي طبعا لسان الزاوية كدرس بو لا او قوم كوان نوح عليه السلام بفي غمار عيتي بلا روانا كرا طبعا بيش نوح يعني اما ينكردوا اما يعني واي زاني اما اما تاني سيهم اما نتيان اما ناي برسين وبو تقرب زي بنو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وبرسني هالبوما أما سيخال خالي شوالم لكاتي نارحتي ومصيبته أو كوتنا ودريايكو ويولبون أو أنا بنا يكسر شيئا كذا دعوا أنت الهال أخوة كردور تدعوا الأخوة كردور يعني همو كاتيك لبدا بحرانته بشواني امرؤ السردم يعني ناوكانيان ناوي برسلاوكانيان زور بزوي ناوي ناشره وحرام جي اشتراكي جي ديمقراطي جي ما في مروف ازادي جي شرط وقيت ما نقشتي كومل الزعراوة يكن سرطا بي بود جيعتي دينا هدفو امان جاكا خل لادانا للرغاية راست أما أولاً أولاً زياتر سلاً لتكتشو هو يكن سلطة بي بجيات دينة هدفه أمان جاكا خل لادانا للرغاية راست

اوان وادانا و ابن كثير افرمي لا تشبو اجي افرمي بتيكي سبي هلك الرابو صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف مالك عسى دروس كلو لطائف لو استار وسدنا يعني شو هدول يعملوا دروس كلو ديوار يعملوا دروس كلو دبو خدمة كاري شي هبو وحاولوا فناء المعظم عند اهل الطائف ولا بردمش صحيح يقولوا هبو خلقوا بوستيتو اسبولا خاني بوستيتو دانشو كذا او بوك فيشين شون الراي وسيران جايك اوا وبرزت جايك اوا خلقت شو بويونه اما جو ثقيفو اواني كشوين اكوتنو فخلو شانا زيانا كنت بم بموا بما يكو طبعا لنا ام قوماني عربا ام بتايان هي بتايبتي جغالا قريش طبعا ام بتا دواي ان بيغمري خاص عصام مغيري كر الشعبين هرت روخاني وسلطاني باقر لا يده يعني اجد اما ام بتتشي بوا يعني هيكلي كسيك بوا كاتو خيلو شونا اشتي فروشتوا يعني خلما وكشكو اوشا اخوانيكو اينكلا با اتر يعني كمردق اللي بنا وتشوني اعتكاف وعبادات كردن اهوا شوك اهلي افرميت يعني امريكا لو بو يعني وكو اويكا امرو بناء كريتو دواري بو كريتو حرسي بو دا عندريتو آلاي بلا سر هدا عندريتو ويتو زيارة قايك سهيد لهم علامات ما تهيسيشا أمج بالقلة سر ويكو أهلي جاهلي يعني شي تشاك يعني حب جانبو بارستن بلام بارستني تشاك ما كان لبشرين يعني هي البشرية قوينية ملايكة بارستيت يعني بيغمبران كاتا بروردقار ما بيت شكا فلسطين في وندي بوني كوا ام فلسطراوة لا يخوى بالريزة بالريزة شكا ما في خواه يترها ما في خواه يترها ما بيت يعني كيش كسيك بتشاكو خراب بنيتي خير ونيتي شرش لو تشوار شوي سنوري عقل وبيل باورا بشي تجورو ما بيت عزاش يبو عزاش يعني داري يكبو بناء نسر كردبو ديواري اما دوري كردبو للنخلة نخلة منطقية ابو هذه نخلة بين مكومة طائفة ابو قريش بقوريان ازاني هاوكو مصفان الرجل حدا ودي شي ودي لنا عزة لا عزة لكم كما عزام هاني عزداني عشان ازاني بي اوكداني يغمر اخواف هلو جايب دانو تان شي بيجب يجب الله مولانا لا مولانا لكم اخواف شو بناماني او تاني اما يتر رزاء فرمي لسد دارك دا نابو درختي يوروبو دعاي طبعا ام امش طبعا روخي اندريا ك خالي كور ولي نابوي روخاني هم يمكن ديكا بقرا ولا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي هيك نكذا رورو روبولاي كاتي الروج ولاي روشو قريو خال جارد بوينا فرجع خالد فلما بصرته أستدنا أمعنو في الجبل كاتي كان كوا شو أواني كوا كات خيلو شو نخزمتي أنا كردو تعظيم معلك أنا كرد هنا أمري بشاقك خالد يعني مني دوباره همو أمشي يا عزة يا عزة هم حوالي أنا كردي خال روي بولا انت رجاك عفرتيكا خوي رود كرداتو قجي برداتو خلق هذا سر خويا اما يعني بو ام بتتياتو نار حد بوي خال الرج بو باش مشى ليدا كشتي امزا قراو بلا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرميتشي فاخبره فقال تلك العزه او عزه كبو نبتك اوكي برسيت البرنامج هذا أنات والسيستم هذا درسكات يراو بتشيه برديا قنيش برزير نازاني بيش برزير نازانيت بيش الرمين بيش توني هر وخويس شيا والعم أما وانا اي برسني يعني تلك العزة ما حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى
وبيعلى في مساء

0: دي أما بين أما بيجا يعني يخاف يعرف لكم الذكر وله الأنثى اللي هو يعني نبوي هو مين كان ناوي مين كان بوخا سبحانه وتعالى أما يعني جرك كما تشي إلينا هل أبي أم أبيك فنت تلك العزة مقصق أو قصية تفسيري أو آتي سورتي ممتحنة أكاد إبراهيم تشي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله مشين برين لإيوة لوش جيك الأخوة برسل يعني لا سيستمكو لوش سيستمكي هي نعوة لا يساو تشريعكو لوش برسلية جوجي أكات لوش دفاعي أكات كفرنا بكم بباورين بوهيوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا عدا أو هم رقبراتي هم دوش من دارتي لبين إمايا بردوامة أبدا حتى عطايا حتى إيمان بتخواي تاكتنا عينا أما مسألة عقيدة بباور أوتا قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم وقال ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أعراف سوسي وشن لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي والصححة الواقيد الذي أفر بيد قلت يا غمري خواتها صلى الله عليه وسلم ويجل بو حنين حنين كيا راس وخود واي فتحي مكة صالي هشتي كوتشي للرمضان فتح كريه رمضان ودوائر رمضان أو سلسلة شويني حنين وتاكو طائف هم فتح كره إيمت هذا مسلمان بون بوش شكا هش هذا المسلمان هاتو بون وفتحي مكة بلام لو كان روجي كفتحي مكة كري أبونا ده هزار يدو هزار كاس تقريبا عددك كم زي هاتي ما عدد تقريبا خلقوا ده قال لي أنا يعني حدثاء أحد يعني هذا مسلمان تازه مسلمان إلا أخيرا وقيروا بغيشا شهر زانهم تازه مسلمان بلنا كفر وقرابينوه يوم الشيكا كان الشيان هبو داري كان هبو سيدرا داري هبو داري سيدر خوان قوشي بي أجين يان نبك بيروز يعني كلو يعكفون يعني كاف يعني لابران بو يعني اعتكاف يعني وكاساتو دماوي كي ديالي كاو لابريبو برسنيش اوه وينوطون بها أسلحتهم سلاحة كان هالواسي بو داريح وبو بيروزي ومباركي بيان او ذاتو أنواط شواني هالواسين شواني هالواسين تعال بو بيروزي وبركات زي امز روش ملاي داريه كترا ملاي داري نبكي كترا وتبان أي بيغمار إخوة داري أمش بو إما دياريكا با بو بيروزي مباركي تشككان ماني بيها الواسين هلوكو أوان حيانا هل شاوريا قري بيغمار إخوة فرموي الله أكبر إنها السنن ما الله أكبر أدامي تعجب يعني تعجب يعني بيغمار إخوة أمانا مسلمان بلو دعوشتي وعاكا لا بيجي متى طبعا متى هذا مسلمان كان بروق طبعا هم عقيدة حشرة ذا بس شو أنا أكد يعني ليش أماش طبعا نيان كردها بس دعوة نيان كردها جهواز أو يعني أما يعني إنها السنن أمر يعني شو أن قد كوتني رتشور يا بعض كونا كانه وهم زين دو كناوي أو برنامج كبيشر خلق أثر الشرك بوه قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والثاني يجي قسيك تانوتي وبراسي وش حرب بوزاتي نفسي وني بدل هر أقصوك بني إسرائيل وتيان موسى وتيان كاتي جوركان بيلي يعني لم برساق ومجدان وكم على حكومة راغي خوا فلسطين أجودي أو راسي كيس خوف وقليك نفهم أو شواني أمانة أكون شواني السنة وباو دستوري بيشين خطان أكون إتوا إن شاء الله إن شاء الله كيش جاتني كده إن شاء الله كسبب لم حديثات طبعا كم ولا شتيك تاعي الأخيرة إخواني بس هالنقطة يعني شيء مصدر طبعا مسمي به المنوط أن هذا حبوب عند الله وتأمل واحد أي خشوي سلا يا إخوة يصير قا حمويا لعو حموي قرابة زعل معنا قناعتي أنواع بوا كأما إخوة خشية أبي يا إخوة بين رازية بقى ما بتشي بوصل سو خيالات الشيطان وبقناعتي إخوة يعني أما بعد سكاني طبعا نساء أم مثلا فر آية فرمود عليك وخن من بختو كرتي كردتو ولا تشي ولا بزدو خالي كرت يا إخوان إن شاء الله. قال المصنف الرحيم الله تعالى في مسائل في مسائل تعيش معنا في الرنوانية يا كم تفسير آية النجم أو آية شوية النجم كتفسير معك آية النجم ده دوب الشيء بس ما نكرت نعيب تكارن صنع مكان أنا. ثانية معرفة صور الأمر الذي طلبه دوم زانين أو ينا كدوان كرت دواء كذي يعني أويانا أنا شوازي شوازي فلسطين يعني شوازي فلسطين شو نكا بن إسرائيل صنع مكيبينية دواء صنع مكان كرده أما داري كمنه دواء دارا كان كرده أو بردي كمنه دواء بردي كرده وهذا شوازي فلسطين كا هر شيء بيت ما دام فلسطين غير خوايا هر شركة. ثالثة كونهم لم يفعلوا الشك دواء يعني كنا يعني كده أما جوازه دواء كشك بالنزاعي دواء شبكيت بلام نتكده دعيش كفي إيجي ميكا نايكات كشي موتا في إيجي شركة ريكا دعي. الرابع كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك اللي ظنهم أنه يحبه أما عما بس يعني تشيبه بس يعني نزيق بنوبه الأخوة حاسير كأمل القضية هذا السورة كان إمرويا أما يعني بويا دعوة كرت وانا زين الرقي أو داروا كأولا أوان بيروزو وانا يخشوا استخوايا الأخوان زيكو نبظني خوياً وأنا أخو أمي خوش شويت أكوات الدافع كتشيا دافع كعبادتها نقهل أساسه بديني ودجاتي دين. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل يا جماعة أقر أمها من الصحابة بون بلام تهزا مسلمان بون أقر جاهل بون أو خلقي تلا بيشترك وجاهلي وبنام العقيدة ونزانيت وأنا كذا أقول عقيدة كذا خان لنا أبل بدنا برسية هذا موضوع دارو بردية موضوع حوشي وكاني دي القرآن هو بس دارو بدنا كات بس برسية ملاك أكا بيخمران أكا إساء أكا خلق إساء يعني مليارها خلق سر أرض إساء برسية عليه السلام من كل خوايا الخوا من عليه مليونها خلق هذا مش كبرسية ما نع برسية مسألة شيئا يعني هلو كتشون أم برنامج دسكردكان يستل سر رجمينا ناوكي قرن جاري إيجي الرأس مالي وسرمايا داري جاري السوشيال ديمقراط جاري إيجي ديمقراطي جاري إيجي إشراكي جاري إيجي قومي أما قشتي شيئا إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان أما خوي نسي كما ناوكا خايور أما يدانا بزانا بويكوا إم بيكنا برلاما منهج فلسطين تشريع تنها نايو كبرا نايوكي بريقادارا إن راضي أنه وفي يداني خلق. ششم أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم يجي حتى أم صحابانا شان إخوان مجديس يعني ساركوتنو ليخوشبون بهش بيان داعا هش تاني أقر أول بكان أنجاهم بدن لدي بيدي دين بيدرشن تجاوي كوا خلقي قتر كوا أو مجليش بندراوا كوا الصحبة فضو منزلتي قوربو هاوليتي في أخماري خواه صلى الله عليه وسلم. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة شوف يا غماري خاصة وسلم لم أمر عزري وين دانا بل كرد يعني دعوة بس هي تودي الله أكبر يعني عجيبة ما الله أكبر وشيا وعجائب كواش سوى شو أنت دمشق أنا إنها السر أما شهر وكو خم بيشو كان يدري ش بلام شوازة كي جوازة أو دارو برد بوا أم داري صوت هوا عثمان صوت بوا سي مكان شبو يو شواني باو دستوري خلقي بيش خوانا كان ويا بم سي خالة با الله أكبر أمر رجكو الرئيبازة كان يترى يو شواني أمانا أكوان يغمري خواب بم سي خالة بتندي والامي أوها والله تازاني داوك تازا مسلمان بون ووي كوا داريك وبيروز بزانن بو أوي لخواني زيك منو بيه. الثامن الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني من فرقات موضوع للكشي أو فرمانة قورية ما بستكتشيها أو فرمانة قورية كواتيايا أما دعوة عنكرت وتي هرب إسرائيل شو كيو دعوة عنكرت بلان بني إسرائيل برون تروتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فرسترعوا رابع جهر أويا. التاسعان ويم أن النفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقتي وخفائي على أولئك أو دواكري أوان بشيك طبعا أو أحد بيج أمام دارا سجدي بو أبين نجي بو أكين روجو بو أقرين خيري بو أكين وده أن شكاني بي الله واسين لا يخوان خوشويستا ما من أخوان زي قويلو أما يعني شي مخالي نويمة يعني مناء وثانية يعني بشي كي توحيد لبشي كي توحيدا خلل يا مدروس بو لبشي كي كمي توحيدا شريك بخوا خلال دا يا مدروس بو ولعم كبشي لبشي كات شريك بخوا خلال دا هم بشي كاني ترشي هلا وشيرو نقصوه. العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلى المصلحة سيان إخوان لسر أوفتوهي كداي أما والله يوتي وزعت النفسي مني بدأ سب يغمني إخوان سيان إخوان إنت أو يسوينا أخوة قبل مصلحة دي قورنا بديا ديال أبقصي مصلحة دي قزور قوريا ويبي أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم سيوني إخوة كوا أما همان رتبا إسرائيل. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أمر إلي أجيد الشرك طبعا بشوكو قوري هي ليلة الشيخ يجي أما الشرك أصغر الله أمر إلي الشيخ محمد فقيل ليلة الأخوار الشيخ النسية ليس ما طلبوا من الشرك الأصغر جاء والشرك أصغر نية ولو كان منه لما جعلوا صلى النظير قولي بني إسرائيل أقل إجام الشرك بتشوك بوايا في غمري خواصة بتشبيهاتي نأكل ني أتشوان بشي بوقصي بني إسرائيل اجعل لنا إلان كما لهم آلهة بلام تشي قضيك أمانة جاهل بنا سرطة إن أبئيك دوم دعوان كردو غير في غمري خواصة ما يبوبكات نكوان بيكا كفي غمري خواصة رازي نوارج نيان كردوه إشتاكان جام ندعو تاكافر بكرين دعوة كارية كيان دعوة كارية بتبرستية نقا بتبرستية كيان جام دعوة بويا أمش هر شركي أكبر شكو يعني في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم أقر شركي أصغر بيت شوان أي شوان أجفين بشركي قولي ويبن إسرائيل. دوانز الثانية عشرة قولوا ونحن حدثاء أهدي بكفر في أن غيرهم لا يجهلوا بذلك إما تازا مسلماني تازا لا كفر عدنا مسلمانو أما بلغية سوي كوا أو عليك كونتر مسلمان بون أم موضوعان أزهاني دعوان نأكرد وكفر أزهاني. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه يعني كانت اشتيك أبينيت يعني سلسور الأبيني بقورية جاء الله أكبر يعني أما زور قول أبوك ودعوات ينكرد أو يكوا أو دعوة بيروس كان يعني ببين شواني أو عنك كوائجن كراهاتي بيجي الله أكبر بكيت نحو في أغماري خاصة الله أكبر يكردوه.
1: بسراني خوشويست استا كاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك
2: الله أكبر الله أكبر.

0: حتى
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن، چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد، اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید، داواکار مو کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: الرابعة عشرة سد ذرائع اما شتشي شو عدا يعني سد ذرائع داخصني او دروازاني كوابلو شركتوها يعني إنسان هر شيء يعني هر دروازيك هر بؤريك هر كلينيك كلين دي بكتبه قناه وتهواني بوتو بتعبد الشرك بأوش أوش داخيت داخيت السادسة الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية نهي كراه وخبش يعني بشي بخلك جاهل سدان جاهلي السادسة عشرة الغضب عند التعلم تربون لكاتي في ركضنا کسی دعوایی گوره که از چیکه که تو رای بیدیش که او خرابه بوی که بزانه که اما گوره بوی تو رو بیده دی السابعة عشرة القاعدة الكلية لقولي انها السنن ام قاعدة گوره گرنگه چیا اما امر شو ریوازه خلقی بشونی اروات ناوکی شوازه که کاته که خلقه که زمنه که جوازه الله مادام گشتی برو شریک بخون خردان اروات همو یک الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكوني وقع كما أخبره أما جيك قال لي شانا كاني بيغمراتي محمد صلى الله عليه وسلم شكو أوي باسي كرت هاتا دي دوائي أو خلق دعلا برسية بردة برسية شخصة برسية تاغوتة برسية معنى برسية يعني إتر يعني حتى بروعي يعني مشكة برسية حر شيء برسية يعني ما التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا أول كواه خواهي قولة الزميو سرزنشتي يهود والنصارى كان أكالس أو تهوان وقناه وشريكانا أو بو إمجوانك سيد قدب رحمة خواهي لبيه فرميت خواهي قولة بوشي بازي بني إسرائيل زول القرآن أكات تمنيك إلا حكمة قولة كاني أول كواه خواه سبحانه وتعالى أزانيت كواه او که شو مشکل و شرک و خواهر دان و بزم و رزمی که ولی نو بن اسرائیل دروز بو از آن جاری که تلم امتی سفر اداتو و اوی که یه مده زور گریم و گوانکی العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار في التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباري بانباء الغيب واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره جاء ويكوا صعبتو جيديرو دا مزراوة عبادات لسرشي بنادراوة لسر فرمان كردن نابل لخدو عبادت بكيت هر عبادة يكيب ذان بلغت شيها أمري خوا أمري في أغمري خوا صلى الله عليه وسلم هيا أنية مبناكي لسر أمره بويا أقدر كرنوا هي تنبيه هي وريك نورس أو مثلا شيء لكات قبره فالورقالت كيا واضح في غمرت كيا وفي غمريك شيء إخباري هوا على جور وقرن النادي على كامل في أدات ترى وحيه دينكت شيء فمن خولك اجعل لنا إلها كما لهم آلي إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين ربازي أهل الكتاب يهود ونصارى سازنشت كراو لوما كراو هروكو ربازي مشركة كان إجيوازي أكني كامرا إجيت لاتو دارو برد أبرسيت يا إجي عيسى كري خواه يا إجي عزير كري خواه يا جاي يا ساي خواب كمتنا يا ساي كتديرين لغرب وتيرني حكم بيأكى كشتي معنا كشتي شيء هميك يا كشتي ما دام حرق قضيك خلل التوحيد بدات أوي كوا اختصاصي خوايا تعبت بخواه كذب زادين قال يا لهر شو نقول روشتنا هو بهر شيء وازك بهر ناويك أيوة الشريك بخوا قرار ده الثانية والعشرون كتخال طبعا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أو كسي كوا تازا لبرنامج بطالو بوشو ديت بنا إسلام وازي الكفر كهيناوا بويا كاتي ددنا إسلام وش تاني إيش تاني لس إيش تاني راحتني لسر أوي بيرشو ما هو تو أقول جد يعني ورياء النبي تو تينا جينا تو فرينا كيت بقرر جبوا كتري راحتنا جان إنسانا شلا سر خرابة شلا سر شاكا إنسان كده جاء له ده أبيت ويقولي أبيت يعني كابري يقول هرج جرى خبر وأجرج جرى حاول تعال بر خاطر خوا رأيي ما هو يزور عقل أخوي بيت كده يبين كذا جرى أخوات تقول قاعد بينت شو خزر خلاص يبغى لاي أبي يقولي أبيت شريك هو خراب دان هر جناح هيك كتب لي أكيد ويا لبروي هدي عادتها يعني كرزور راحة لسري وتعادت بجوان حالي بيديني او تاتي يمت تازه مسلمان بوينا هبو يمنا ومال كذا اگه تازه مسلمان نبوين داوين اكت شكوه تازه مسلمان نبو داوين اكت بحقيقي ماشتا يا ريما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب إخوان دعوات بيك إن بنا يجواني تنهاف وشو استخوات دل معنا دي جيرك إخوان دعائي چي تايبا تتري بيك كما إيش بوخو ما أقل خوشي استي تو روجك بسا دلن دادي ياخد خوشي استي غيري تو زياتر لتو خواه استارو حمدل بك قنات بي أقرم لروجك غيري تون خوش بي ياخد غيري تون زياتر خوش تر بي لتو لا دو شي رابر دو باسي لذي عبادة ما كرتا متيشي عبادة وتمان هركسيك اگر نقاتا او بليو او درجي او نعمتيك لذي عبادة بتأكيد بردوام نابي لسر عباد وي خلق ابيني بس جمعة خوادة برستي خلق ابيني بس رمضانان خوادة برستي وتك تامي لناك فلام اوانيك واخوا برستنو ولذتي عبادة ورقن وكو صحابة تمانيان حفتا وهشتا وصد صالبوا صحابيك بين ريك روش تنهاد تساهلاتي كدوي لبرستني خواه سبحانه وتعالى أبدا اشتواني تفكوان تامو تيجي تايبتي أنا كرلا عبادتي خواه پروردگار زا يتشك لو خالاني كقورة ترين أسبابا بو اوي خوشويست تامو تيجي إيمان ولزتي عبادة بتيت الظلمان خوشويستي خواه پروردگار سبحانه وتعالى وإنسان لمال دابنشي بطنيا خوشويستي خواه قياسك لقل خوشويستي غيري خواه قورة بزانك وعمل لذتي زيادرة وأوشي كواي لأيما كدوا الأخوات دور بين خيش خوشويستي غيري خواي پروردگار سبحانه وتعالى هل لدايك دس بيك لباوك دس بيك ولا خوشكو لبرا لخيزانت بتايبت انزل منالد انزل بارا انزل شهادكد انزل سياركد انزل حزبكد انزل سركدكد انزل ورا سر نفسي خوش اگر خواي قبرا قبول ايمان نكا كمحمد امام عمر فرمي يا رسول الله توم لهمو كس خوش تروي بس ده نفس منك خواهي قبرة قبول إيماني چينية اگر نفسي خوما لمحمد خوشتر بي فكيف بو إيمان الروتي نفسي خوما لخوا خوشتر بي دايك ما لخوا خوشتر بي باوك ما لخوا خوشتر بي شهادة كم لخوا خوشتر بي سركل دا كم لخوا خوشتر بي حزب قمرايا كم لخوا خوشتر بي اما بتأكيد بي أوتري دروك لقل خواهي پرولگار سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي محبتي خوا وخوش محبتي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أصلي إيمان يعني هركسيك خوشويستي خوا لضلينا بإيماني مطلقا أبي خوشويستي خوا سبحانه وتعالى لضل مانا لهم خوشويستي كان زياتر بي تنك ابن القيم رحمة خوالي بيفرمي والقلب لا يستوعب إلا محبة الله ضلك خواي قورة دروستي كلمة بس خوشويستي خوا قبولك وكو ابن تيمية فرمي إنما خلقت القلب لحب الله قلب خواهی گوره باید درستی کرد و تون که شوینی خوشویستی خواهی دو مخلوقه زور خوشویست لای خواهی گوره یک کمیان عرشی خواهی گوره ازانن بو عرش ده همو مخلوقات کان گوره ترا هر تی آرز و آسمانه با کرسی لطاو عرشی خواهی گوره خو گستی لیه که لسحره فرعی بده لبروی عرش شوینی که خواهی گوره سبحانه تعالی بخوی لسر عرش ازانن مخلوقی دوم که دلا بو تی دل همو لاشد پیروز ترا تون که دل شوینی خوشویستی خواهی گوره سبحانه تعالی بوي الشيطان كهجومك إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم دي لصدل الدانش مقر قيادة أقر قيادة جيلات زندي معنوياتي دابز لبرو إيشي شيطان هجومه بو مقر قيادة بو رأس كأوي قرد أوي تر آسان بي سوك همو تسليم بي بوي إنساني مسلمان أو بزانك كأصلي همو عبادتك لمحبتي خوادس بيك أوانشي كمحبتي خواهي قولي لضليان السيريان كلهم كزيات العابده لهم كزيات الأخوة ترسل لهم كز الأخوة نزيك ترين خوش يستيخوا لدول يعني تي كلبه وخوش يستيخوا وكل درساني بيشت بس ماكر يعني خوش يستي هر كسي لدول تابيته دائما لخدمتي بس فيسبوك ماكر كاستا زور مشهورة بس ساعات وبدو بس وبدلي بيزار نايبوت كخوش يدري تعمل ايش ورسر توباني دو ساعات دياري داني شي كأنه دو دقيقة كتواو بالداوي دو مشكاتوا فكيف بكسي خوشويستي الله لا ضليش باشا قال ركعتك بقرب خيني ضلي دي السلام داتوا اگر بل بروجو بيسار دوانزي ما ضلي دي فتار داتوا اگر شكاتي شو هات سيج شو كخواي غور ديت اسمان يكم ضلي دي بخوي او لخوابي خواي غور الاسمان يكما محاوا بلام اي ما بوتي ناتواني او شتانك انت خوشويستي خوا سبحانه وتعالى لضل كان كما جاء ابن تيميه رحمه خوالي بفرمي قورترين قواعد بنتيني دين وعبادتي خواهي قورا خوشيستي ولا قورترين عبادتك كاني دليش خوشيستي خواهي قوري سبحانه وتعالى نابي أو دل غيري خوشيستي خواهي قوري تيابي
اینجا فرمی هر چی کردوه هیا لباش لخرا سبب که خوش ویستنا یعنی هر کسی که تنبینی زور زور باشه کری و الا خواه خوشه سبحانه تعالی و کسی که تنبینی زور خرابه دکا بزانه او کسی که خرابه بو اکا زوری خوشه ری و ما مستای خوشه ویست ابن القیم افرمید منزله و پلو پایی خوشه ویستی او پلیه که فیها یتنافس المتنافسون خلق منافسه دکا لپیناوی پاره منافسه دکا لپیناوی او شهاده طبین یعن هندسه بینی منافسه دکا لپیناوی اوی چه الى اخری سیاره جوان تربی قصری جوان تربی او شته تروهاتانه کل شرع پی او تری تروهات تروهات در لغه عربی یعنی لا فائده فيها او شته که استفاده نیا اگر لخوان زی کدن کرده سبحانه وتعالی بلام اوانه تر که تیگشتون و علمی هم بخواه منافسه دکن لسر خوش استخواه تابعی وابونا صحابه وابونا اگر لمزگو ببینا بای کسی عبادت یک لو زیاد رکا شود تو ما قصه لگا نفسی اکر فلان کس خواهی لتو خوش داره او رو بینیم سنتی چی لتو زیاد رک اوان منافسی هم بو لسر قیامت و لسر خوشویستی خواه اینجا فرمی و الى عالمی ها شم را سابقون و برو گشتن بو پل برزی او کسانی که مسابقه دکن دستو بالی خویان حل کردو بولای خواهی پرورگار سبحانه تعالی بهوی ام خوشویست نوی وفهي قوت القلوب خواردني دلا غذاء الروح هر دليك هر روحيك اگر او خوش استيتيا نبي وكو ابن القيم افرمي فهذا جسد بلا روح اما جسد يتي مردوع لا شيك الروحي تيانيا تقول روحي انسان او روحانيك اخواي قول دليك روحي انسان او ايك لدلتا ايش خوش استي خواي خلق واتي ايش توجيان او ايك بارتا بمعاش تراجب وي بيبش بلان سلفي صالح وابونا اوان جياني لا جياني دلوا بويا الين عجيب ما بيدي بو كسك دغري لا شي مردوا ناغرين لس كسك دلي مردوا كل الاسلام يش تعزيدا بندري ابي بوطل دا بندري نك ولا شي كل شي هم كس دبري بس دلي هم كس نامري بويا حيف انسان بيلي دلي بمري كخواتي شيني خواي غوري اما غلطي كو قباحتي شي غوريا بو او انسانه انسان مسلمان فويل وشتانه بارز ابن القيم رحمه خالي بفرميت لشعرك شرط المحبه ان توافق مع من تحب على محبته بلا عصيان مرضي خوشيستني تو بو خوا سبحانه وتعالى اوك تو موافقي خواك لها مشتك اگر نفسك بينا خوش اگر دايك اگر باوك اگر حزبك اگر درك راي لسي شكد اگر درك راي لشوينت اگر ليدر اگر هل المهم اوشتك تو ايكي موافقي خواي قربي سبحانه وتعالى وعلامة محبة إخوها ويكتو معصية إخوانك إن تأفر فإذا ادعيت له محبة من خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أقر وتت خواتهم خوشوي بلان خلاف إخوات كتو بهتان وبختانة كردوا بختانة كردوا كالوي إخواي قورم خوشوي إن تأفر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذاك في إمكاني ادعي أودك كحبيبك خوشوي بلان دتي دجمني أو خوشوي استدفوش دوي اتي صوت ده يبقى دجمني خوشه يستكد اتي تأيدي او كسانا اكي كديني خواه مثلا او دكا كقصب اخواه لين حفتي تنزار لزري دكان اما كي او تري شتيك غير امكان يعني قبولني انت افرمي وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان انت اتي چه عبدي خواه قوري چه ولي خواه ده تي جاتي اكا اتي تزسي لسرك اتي تقريري چي لسدنوسي تنك عبدي خواه تنك ولي خواه تنك رازقوه اما تا بیانی بلی خواهم خوشوی راست که بس خواهی که خوش خوشوی نک او خواهی که ایمه همانه خواهی که پاره صف کرده کیتی و حزبه کیتی او خواهی باطلانه که هید انزا فرمی لیس العبادت و غیر التوحید المحبتی مع خضوع القلب والارکان عبادت تنها یک تا پرستی خواهی گوری لخوشویستنا لگل او کمل ملکت بی بدل و بلاشب و خواهی پروردگار ابن القیم رحمتی خواهی گوری فرمی لیس کمثله شیء وهو السميع البصير خواي قوره هيتس كسيغني الأخوة بتي لناو لصفاتي والسميع وبصيرا إنزا أفرمي وكو لناو صفاتي كزني الأخوة بتي كمان ليس كمثله شيء في المحبة الله هيتس خوشيستي يقني خوشيستي كي لخوشيستي خوابتي سبحانه وتعالى أويتر خوشيستي عذابي بيلا كابرا عاشقة بلانك عاشقة كي تلفوني لسا داخل طليل تخوي لنا كيش تاوريه که دید خواه ولامم دارو بلان خوشویستی خواه وانیه سبحانه تعالی حتی نگل ذاتی خواه نزیگ بیوه اونده تو مرتاح بی اونده مطمئن بی اونده دگه آخر بلک سکینه یعنی سکینه داخلی هد دلیگ بقد تاوری نخوشی و نخوشی دلتن جیناکا
امش کسیک دستی اکوی الله الهم کس خوشتر بی سبحانه و تعالی بو انسانی مسلمان اگیلو بکوا خوش وستنی خوای پروردگار لا گورترین او اسبابانه کوا انسان برو ذاتی خوای پروردگار با لوانه زور کسبی بلی من خوای پروردگارم خوش شوی ادعا زوره لوانه بنی اسرائیل قرآن الین ایما قوم چین خوای گور ایمه خوش یا خود ایمه خوای گور ما خوش لو هر کس یک پیو یک بزانید سن یک خوای گور خوش وی با ام خالانه کیابی خالی کما الاستقامه علی امر الله تعالی یکم علامات خوش وستنی خوای گور و یتو مستقیم همو تام برادر تن هب ولی الله مثل الاعلى اگر برادر کد واز لی بینی توای ما و پی دلیچ برادر چی بی وفا او کس یک واز د خوای بینی بی وفا یا برانبر بخ تو اگر خوات خوش بی سبحانه و تعالی اگر برادرک برادرک جی بیلی بلی بی وفا فکیف بو عبدیک همو جیانی بدست خوایا همو تاکو حتی هی لبردستی استال لشتاغی و هموشتیک به امری خوایا به ویستی خوایا و تاکی خوایا واز لخوابینی اما تی پیلین بی وفایی لگل خوا سبحانه و تعالی و راز نکردن لگل خوا سبحانه و تعالی لبر خالی یکم کتو دلنیا بی لوی که خوات خوش بی سبحانه و تعالی رمضان پرز نبی ثم كمن كان يعبد رمضان فإن رمضان سينتهي ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هر کسی رمضان ببرستی رمضان دروا ولم هر کسی الله ببرستی الله لقلت حي لا يموت زندو قد نامرد ولا ينبغي أن يموت ونابي بخوي نابي بمري خوايك أقل بخوي بمري أما خواني نابرست ولم الله عز وجل نامرد بوي دائما لقل عبد كاني تبع علمي سبحانه وتعالى بو انسانی مسلمان ابي بردوام بي لسر او دينا ولسر عبادتي خواه پروردگار لغير رمضانش خالي دوام كي يچك لغورتين علامتي خوش بسني خواه كثرة ذكر الله تعالى بالقلب واللسان تو اگر کسي كت خوش بي لموبائلي شاول الله مثلا على ناوي لي كم كزداني انت ناوي چي خوش دينا انت زورترين نامد بو اوا انت زورترين قصة كردند لقل اوا انت زورترين سفرد لقل اوا زورترين تاكد لقل اوا دائما دلد لاي اوا بوتنك خوش الدوي فكيف با الله سبحانه وتعالى لبروي علامتي خوش اسني بو خوا اوي كتو دائما ربط زمان ربط بي بزكري خوا عائش افرمي رضي الله عنه عنها افرمي كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل احيانه لهمو كاتيك محمد عليه الصلاة والسلام ذكري خواي يوري كدو لدانيشتن بي بهلصانو بي برويشتن بي حتى لأودستش عليه الصلاة والسلام بي ذكر نبو لبرو انسان لا اودست شاكرمك الله اتواني يا دي خوابك وابن القيم بن باز رحمه الله عليه بس بدل لما قريت دلت هيك كاتك باغابي للذكر اخوا اظنن بو چونك ذكر اخوا وكو اوا بدل فرمي الشيخ الاسلام ابن تيميه مثل الذكر للقلب كمثل الماء للسمك كيف حال السمك اذا فارق الماء نموني ذكر اخوا بدل وكو اوا بماسي ماسي اگر لا او جابتو تيليتي امري وهر طلعت شديادي خوا سبحانه وتعالى بأجابي بيك زاري دمري أجر كم يمكن نخوشك لبرو الذكر خوا بروردقار أبي دائما ربتي بدل كان وبي وبزمان وبردوان بي لسر أم ذكريا مع ذكر جبر فرمي بسيار مكر لبي غمري خوا عليه الصلاة والسلام تذكر دوي زور خوا شيست لا إخوا فرمي أن تموت ولسانك رتما من ذكر الله عز وجل أويك تو بمري وزمان دائما ربط بي بذكري خوا بروردقار هنديق للسلف أفرمن من أدمن أحد ذكر الله إلا وأفاد منه محبة الله تعالى هركسي مدمن به يعني زماني راها تبي للسيادي خوا للذكر خوا سبحانه وتعالى إن زم ذكر بدل به باشترين ذكر أويك بدل ذكر خوا يا ربي بدل أجر زماني شدنا تولي والله أجر زمان تجوي أجري زيادة لبرو إنسان مسلمان دائما ربتي هبي بذكر خوا برودك خالش تلو خالاني كزور زور زرورة لسروي كبزاني توراستك إلى الله سبحانه وتعالى حب الخلوة بمناجات الله تعالى تو دائما كاتك دابني بتنيا لقى الخوابي أو كاتش باشترين كات كسيجي شوا رب العزة بعلمي خوي ديتا آسماني يكم أفرمي چه داوي هدايتك هدايتي بدم چه داوي لي خوشبونك لي خوشبون چه داوي خواردنك بيدمي چه داوي تزلك بيدمي خوايك سبحانه وتعالى بيتا آسماني يكم كسيك هل نصيتوا هیچ گمانی لوی هی کدرو اکا لگزاتی خواه سبحانه وتعالی که خوشی ناوی لبرو انسانی مسلمان اویل لید بی که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لو کاتی بو پیغمبر حتی مد واجب و لسوی همو شو نیش بکا بوی منات ذات که لگا خواه سبحانه وتعالی و پیشی پیغمبری اتیش مان جی جارک ده تو اشکو لگل خواه پروردگار یک مانگ بطنیا لگل خواه ده پرست
سبحانه وتعالى چونکه اگر تو خوات خوش بی دائما دوی قصه لگل خواب که بطنیا لو شوینانه و باشترین کاتش و کبوتمان شونویجا و او کسی شونویجی ها بی باشو بی خواب که که خوش ویستی خواه دل یا زوره اوشی کنیه تی با پناه بگری بخواه که و خوش ویستی خواه سبحانه وتعالى لدلکانه زور زور کما بوی انسان مسلمان جیانی سلف و صحابه بخوینه تو همو جیانی لناو قیام اللیل و لناو منازاتی خواه پروردگار بوا بطایبت لشونویجا خالی پینتم که علامتی خوش ویستنی خواه سبحانه وتعالى اضطراب القلبی و وجله عند ذکر الله تعالى والبكاء من خشیته سبحانه هر کاتیک او دلانی که خواه خوش ویستنی جویان لکلمه الله بی الا دلکانی اندلرزی جویان لعذابی خواه بی الا دلی اندلرزی جویان لعقوبی خواه بی الا دلکانی اندلرزی و هر کاتیک باسی خواه کرا سبحانه وتعالى الا دلکانی اندگری او رمضان روی تنیک من لترسی خواه و تنك من كاتك كناي خوادي و تنك من أو قرآن خوشي استدخلين لا قرياي أو علامات لسرتي لسروي خوشي استخوال لدلكاني هرهمو معك كما بتحداش يعني هز كسيق لمنه و بقريها تغيري منش أطواني بلي خوان خوشي محالة تن عاشق دان بيني و خيزانك ياخد عاشقك و تويتي أو توا علاقة من لقلت بري تن بشدد قرياو تن كس خوي كشتوا تنك أو كي قص أو يكدوا لبروا علامتی خوش ویسنی خواه سبحانه وتعالى که نایو هاد دلت بلرزی که جوید لآیتکانی خواه گوره بو بگیری که نگریای دل نیابه لوی خوش ویسنی خواه لدلکانه کما و اوش وای لوی کدو که تام لینکی چکو تو حتا خوشت نوی تام لقصی ناکی که تامد لقصی کر دائما حزکی لخزمتی قصه کردن یکی بیان لقرآن یا خود لنویش کردن بو انسانی مسلمان ام صفاتی لیاد به عائشة وصفي في غنبرك عليه الصلاة والسلام فرميك كان ويجي أكب باسي سينجي أكا علي والله لتنشتي بو جملة سينجي بو أزيز كأزيز المرجل تون آو دبكولي لسر آقر همو جيتان لبو وحال دب علي سينجي في غنبري خواه بوشي و جملة بو كالتنشتي بو أو هابا شدد دقريا تندن زار عليه الصلاة والسلام ريشي كدريشترين ريشي في غنبر عليه الصلاة والسلام هل همو تربو لسا قبر بو همو قبريشي تركلو تنك يادي خواه بيركوتو تروح خالي اشتر لوانك علامتي خوش اسني خواهي قوري الغيرة على محارم الله غيرة لسروي اگر قناحك كرا فكيف بويك قصب وطري بخواه وببيغمبر اخواه ابي غيرتي قنزي استاد سنك چه لأما جوي لنبوه لو شاري قصب اخوانه وطي وببيغمبر اخوانه وطي تنكس غيرتي زولا وتنكس هرقريا بس او بري علامتي فراغي دلمان لخوش اسني خواهي وببيغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام لبروي اگر قصه وترابا پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق لشام بو في نحاس كابريجي النصراني بقصيبه پیغمبري خوا ود عليه الصلاه والسلام نيود من لنا وشاري وانم امانه هم نصرانين يعني يهودين اللي مدى يكسر بوكسي تشلي دا دموتساوي همو تيكوك هات ولا پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرمي ابو بكر لي دا رضي الله عنه فرمي يا رسول الله قصيبته جاري كان قحافي باوتي قصبه پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام که هات دروت یعنی ابو بکر بولید نداو تیسون بخواشم شیرم پی بو سریم ل العشی دیا اکل دوا لبروی اوان قبول یان نبو کس قصب خوابلی سبحانه تعالی کس قصب پیغمبر خوابلی علیه الصلاه والسلام محبه القران الكريم والحديث عنه یچگ ل گورترین علامتی خوش استنی خوا قران قران قصی چی قصی خوا تو اگر کسی خوش بیت ست تامزوی او قصد ل قلبه یاخد قصی او بو نقلته سن کس لئیمان قرآن بجوانی بخوینه تو ازانی بجوانی بخوینه سن یکی لبره سن تفسیر قرآن زانی سن یک تنها سوره فاتحه بتفسیر و لبره و بترجمه و نه آیا اما علامتی اونی خوشی استخوال دلکانه کما آیا و علامتی اونی که فاتحه صد زارش بخوین در ایمان نگری ابن عباس سرکاتیک جیل آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین دبول خودت خوی پیرانه بجی و تیان بو تیا ایمان فرمی اترسیم لدوای سلام دانو بلیم خواه تو اپرستم بلام غیری خواه اپرستم کام لئیم غیری خواه ناپرستی بلام اون دینه گشتو تحدی کفر چندزار نفس ما پرستم چندزار پاره ما پرستم چندزار خیزانی خواه ما پرستم چندزار باوک ما پرستم چندزار حزبکی پرستم چندزار سرکردکی پرستم اما همو پرستم اما نه همو وای کلدو که دلکان لرمزانی شا نگریه دلکان لرمزانی شا برو خواه نتی بوچو که او خاله ما پرستم سنزار خیزانی خو ما پرست، سنزار باوک ما پرست، سنزار حزب کی پرست و سنزار سرکی دکی پرست و اما همو پرست نه، اما نه
هموای کردو کدلا کان

سر إلى آخر هر شتكت كخوش ميس تمناك يزوبي بيني زوبي بقي فكيف بخوا سبحانه وتعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تون إنسان لقاء خواي خوش بيت بويكتو أو بري طاعته أو بري عبادته خوا برستي بكي كجيشتي بي سبحانه وتعالى ببيكني استقبالك وشتيك نكي ببيت الرجل للقاء خواي برجع ويجب لعلامتي خوش يستني لقاء خوا خوش يستني مردنا تو حسبك يبمري تو كمستعدي ويكشف ما وتوب جيني بلقاء خواك أو يستشي أو مردني عليه الصلاة والسلام كاتك جبريل ده بزي ملك الموت مستي روحي بتشي يكلي بي بكارينا فرمي بل الرفيق الأعلى يعني لا إخوان بي خوش ترى خو قال دواي بكل باي خواي قبل التمني دي جكر بلان بو خواي داواك سبحانه وتعالى تقول جياني لا إخوة إلا الدنياي أقر كسيق لقى الخواة بي جياني أون دخوشة فكيف بوي كتولة بهشتا زاد إخواء بي سبحانه وتعالى تشتيق لو خوش ترى كالجمعة دي وتو خواء بي سبحانه دل أقر بو خوش بي تو عبدك ببين عبدي كالنزر القانزان تتوي بدس زور زاريش دل ترقك زور زار زاريش بيقيني دل بي خوش بي فكيف بخواي أو عبده ولله مثل الأعلى لبرو إنساني مسلمان دائما تساوي له بيكوا لقاء خواي بروردقار لضل يابي وشتي تريك زار زورة بو أو علاماتاني كبلغن لسر خوش يستيخوا سبحانه وتعالى بلان أو بمختصري تنك اللبيب يكفيه الإشارة إنسان كعاقل بي يك إشارة بس لبرو أما تذكيري كبو خوم دائي بو إيوش إنساني مسلمان إذن ندى غير خواي بروردقار خوش يستي بسيطة ضلي تنك ضل خاونكي الله وضلي إيما دائما بودل تنقى ودائما غنبارة دائما خميهة دائما حزينة دائما رشا تنك غير إخوائي برود قارتها بل كتزاري واي خوش يستي غير إخوائي زياتر الأخوة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله خلقانك أو اندخل خلقش خوش زياتر الأخوة ياخذ بقدر خوة بلام إيمان داران قورترين وزورترين توترين خوش يستيان بو چيا بو الله الله بو خاطر ناوي جواني خوش يستي خوي بخاطر همود دلا كان مانا وخواي قور بو خاطر ناوي جواني خوش يستي غيري خوي لدل مانا باك كاتو حتى دقين بي إنه ولي ذلك والقادر عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوشتا جرينجانيك زور جرينجا لسلوك سيكا بخوي الله الطالب علم بيزاني بريتيا لويك شرف وقوري أم مرتبة بزاني وأو مقام برز بزاني كتشني برزك إنسان خاص سبحانه وتعالى إصطفاي كردبي وبالفتي كردبي وهلي بجاردبي والشرعك يخوي لسيني أو أدانابي بوي لقرنتريني أوشتاني كطلبة بيزاني بريتيا لمسالي شرف علم وبريتيا لمسالي قوري علم وإنسان أبي يقيني هبي كأم مرتبي خواه سبحانه وتعالى كبيدا وكبريتيا لمرتبي علم أمام مزنتريني بلا كان وقورتريني شرف كان وشايني أوي إنسان لبيناويا أوي بنرخو هرزانا لاي بيبخشي يعني فرقي أو أنك أما بنرخيان أما كمت البنرخان أوي هيتي أي بخشي. ابن ماجه وإمام أحمد وابن حبان رواية كان ل حديثكي أبي عنبي خولاني ورضي الله عنه كبيغمر خاص صلى الله عليه وسلم أفرمي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته خاص سبحانه وتعالى بردوام كسانك أتشيني لم دينيا كبكاري يعني هني بو تعبدي خوي وعبادتي خوي وخاص سبحانه وتعالى لما قاميا توي نتشاندو إلا لبرأو نبيك توي هالبجاردو أزاني بي طالب علم أو كسي بخوي الله طالب علم شرف وقوري أو بليب زاني كهلي بجاردو ولوش زياتر شرفي أو بليب زاني كبوي أروا أزاني أو بلي كتول داهاتوا بوي أتشي أجر لسر بلي علم بي لسر مقامي علم بي طالب علم بي بمزوانا أبي بعالم طالب علمي أمرو بريتيا لعالم كيس بينيمان وإن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم أمر توبشوكي أم قومي بمزي كان أبي تجوري قومك أو كسي طالب علم أبي تعالم أزاني وشي طالب علم يعني شي يعني أم كسي كلسر أو رجاي بردوان بيبي بعالم أما بريتي لما ناو ماهية طالب علم طالب علم بريتي لو كسي كلسر رجيك أجر خوي جوري عمري بيبدا أو بردوان بي لتشم تصالي كي كمي داهات وأبي تعالمي خلقك وباسي شكين عالم يعني شي كواتا أمي طالب علم أما أويتو روجيني وساعات علم أخواني توا كتاب أكري فقيد ملايد ما مصاي هتش كسيكي فضل كاني وقت الدعوة بعلم واتا كات الزيادة كاني خوت الدعوة بعلم تو بيد ناو تري طالب علم يعني بجديش تيكي بين راس تيكينو محبي علم جاي لطالب علم محبي علم والله كاك من علم مخوش شوي حزم لنا ويزانا يا حزم لكتابة زوزو كتابة كرم بيشان غيني دولت يكرتو تشم لفيسبوك أبوستي ديني أخوين مو كاك الرزمان بوتو هي برواب كالرزمان بوتو هي خوانا خواسي شي غلطي شبران برنالين لزوربي زوري خلقي شباشتري بلام تو طالب علم نيت تو طالب علم نيت والله من كتابي فكري أخوين مو لسر الدين والله من حزاكم والله من ملحدان بموا زور بلاكات برزة زور كسي كي دلت باشا دلت با ليتي اجين بلا تو طالبي علم نيت من كتابي فكري يا اخوان والله مش لسر ديناك يخوان نازان من حزم لفكرة اخر تشي فكريك كان لك كتابك يا رب العالمين ازاني ولا لحديثي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم ازاني وانا لو آلتان ازاني كالكتاب والسنة يبقي وتاوي علومي آلي لنحو لصرفو لبلاغو بشكل منطق كلام زمانية بيو استفوتي قشن لبشكل كتوبة كاني علماء وعلمي أصول فقه أو علماني كعلمي آلا وزماني كعربي توك ما معنى علمي آلا أدياني بمقاصدي كعلمي فقه وعلمي حديثة وعلمي تفسير تو أماني هيتشي نازاني وهيتشي ناخيني وأجلي من أو كسمك برقري لدينكم يعني أمامي تيبقم تو تشون برقري لدينك يعني كسانك الله يبرقري لدينكم راسي من داناني شمجو يعني بقرم بالضبط وزانم تشي الله بلام دنيام لي نازان أزاني بو تشون كأم كسي كالله من برقري لدين أكم يك آياتي قرآني بو بكرو لي تيناقا ونازاني تشون مانا أكري وتشون لمانا كاني أزاني كواتلير وأبي تيبقي تو طالبي علم نيت أم كسي كالله من كتابي فكري إخوانو تو طالبي علم نيت تو تنها لكاتي بيشانغا كاني كتابة أتشي بو بيشانغاي كتاب
سيري كتابك هو مجموعة كتابك ريولا مالو دانا نتابي شانغاي داتو كتابك عن نيويزيات ليش نخين راوتو تو طالبي علم نيت تو يك بإسرا حد أتشي تدرى وبإسرا حد نان أخوي جانت هيتش تيق ناتشو سفرة وسيرانة كانت بو فلان شارو بو فلان شن تيق ناتشي تو طالبي علم نيت آیا تاوان باری؟ نه والله تاوان بار نی. آیا اما زمی توی؟ لا والله زمی تو نیه. بلام تنها اوی ببزانی طالب علم چیه؟ طالب علم پی ناسکی بریتی لما. طالب علم بریتی لو کسی که لسر راجی که اگر لسر اون راجی بر دوام بخوای گورم مدی عمری پی بده و توفیقی بده و تا لی دان بره. لما وی چند سالی که کمی ده هاتو ابیت عالم، ابیت امامی خلق، ابیت او کسی که توقیع کال جری رب العالمین. و تا لجری خوا سبحانه و تعالى امضای حکم کانکه. أو كسيك موقعة لسر شرع رب العالمين إمزاءك يعني إمزاءك أمي من إيلم حكم إخوة سبحانه وتعالى إتر أمام مرتبه كلمة برسترني تو أبي بما طالبي علم بيتي لو كسيك أبي بما كموركي كرواتا موركا إمزاءك لجيجي إخوة سبحانه وتعالى والجيجي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم الله إما حكم أو حكمي كإخوة سبحانه وتعالى ويستويتي وأما أو حكم يقدر بيها غمري خواه صلى الله عليه وسلم زين دواء حكمي بيها دا أما تو أبي بما آية أميك أمر خلق بي الله الطالب علم أقا بما أقر ريقكي تو أدقيني بما تو طالب علمي أقر نادقيني بوتو تنها محب علمي ويوش أخانم أم شتليك جياب كانو بوي اللي برئوي إما أم زارا وجياناكين ولم زمني زارا وكان نازانين هاتوين محب علم مان بطالب علم داناو وأو كسشي طالب علم بعلمي داني ومن براسي تيقداني ميزانك لكاتك ميزان دروستك بريتي لو طالب علم بريتي لو كسي كقرباني بهمش تيقداو بو علم جستي خوي إسراحتي خوي باري خوي كسابتي خوي چون دروي خوي خوشي خوي دنياي خوي قرباني بهموي داو لبيناو علم أما بي أوتي طالب علم پاشان لسر امر رگه که ملازمه علم بکاملی به همو وجودی خوی و خوی داوت علم بو شرطانی که رکنکانی بونی علم ام طالب علم بم رکنانه و بردوان بی ابیت عالم که عالم بریتی لکه لو کسی که توقیع که لجگی خواه سبحانه و تعالی و تا او امزای اوی که اله اما او حکمه که خواه سبحانه و تعالی ویستویدی طالب علم بشرطکانی و کتیای ابن بردوان بي أبي تعلم أما أو كسي طالب علم لو أنا كسي بلش شرطة كاني طالب علم تشين يعني أو ركن أنا كأبي هبن لطالب علم تما شام شيخ كانم يعني أم بابته علماء لكونه ورحمهم الله هر للزمن سلفوا ركن يان جماردو كأبي لطالب علم هبي يعني بو مرجع طالب علم لسرقة كبروة وتا طالب علم ببو قيد وشرطاني دامنا كدنيا وازلي بني شرطة كاني دنيا فرب دا أمي خوشي دنيا نيميني خوي بدا بعلم أما بشي كي طالب علم بلان كطالب علم أمشي كرت أبيكم الركني كتابي إن جاء قات مرتبة عالميتي إمام محمد كري حسن شيباني رحمه الله أي فرموا علمنا هذا لا يصلح إلا بثلاث خصال أم علمي مدانا مزري إلا بس يركن به يكم يعني أن يكون الرجل مشتهيا له أبي ميسان الشهوة تندي لسر علمها به لسروها مش شهوة كاني دنيا وذكيا وكساك الزيرك به وتا زيركي كي هبه تنديه كي به تيجيه كي به لفكرة ومكفية وكسي به كفايات كرا به لجيان كفايات كرا به لعيش وتا بو معناي روجانا دوانزا ساعد إجنك وإمام شافعي رحمه الله إمام خطيب بغدادي لفقيه متفقيها لي وينقلك كأي فرمو طالب علم بيوستي بسيشت يكم يان بريتيا لطول عمر كإمام خطيب خوي تفسير يكاب دوام ملازم علم وتبر دوام لقل علم به وهروها دسي فراوان به بو معناي بيوسي بكسابتي زورنا به وهروها خاوان زيركي وتيجي به طالب علمك كأمر جاني تيابي وبردوان به لسر علمك أبي تعالم إدي كبو عالم طبعا طالب علم وتا أبي تعالم هيج مرتبه يقنية لسر أم مرتبه وكس فخري لقلابك بو ينابي أو كسي كطالب علم بو معناي كباس مانكر بو معنى صناعي كباس مانكر خوي ببشوك سيركا يعني بونا فلان برادرم دكتورة فلان كز بوبا مهندس فلان كز ولا بزنس مانا منيش داما خيري كي هين مزقوتو نازم شي نابي اهو سيري خودكي تو لبليك هي هيج بلي لما برسرني خو سبحانه وتعالى ام كتابي بو خلقي ناردو تاكو لسر بريش يرون بنو تعبو ديبكن
پاشان پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم ناردو کورون کروی کو شارحیک بو ام کتابه بلان بمردنی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم کسانی کن ورثی انبیان جنشینی پیغمبران یعنی که تو ابی تعالیم طالب علمی و ابی تعالیم لجیاتی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم توقیع اکی لرب العالمین چون که امی طالب علمی امرویه عالمی سبینه و مفتی ده هاتو مان بوی امام القیم رحمه الله لکتب مشهوره که اعلام الموقعین رب العالمین و کسانی که امزاء کن لجیگی رب العالمین افرمه لمقدمة مشهورة كيها ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق أمرجي بو كزنابي إلا كسنبي كخاوان علم بي وخاوان صدق بي فيكون عالما بما يبلغ كسي كعالم بوي إيجيني مفتي فقيه عالم كسي كعالم بوي إيجيني صادقا فيه والراس قوي لقيان دنيا ومع ذلك حسن الطريقة خاوان راقيكي تشاكا كسيكي باشا مرضية السيرة جيان نامكي لي الرازين ويسر راقي شرعا عدلا في أقواله وأفعاله كسيكي عدل هم لو تكاني أهم لكرد وكانيا متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله كسيك السر علانية يكويك صادقة صالحة وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره أجر بلي أو كسي كإمزاء كان لجيجي باشا كان لو بلي كز ناتواني إنكاري فضلي بك وكز ناتواني خوي بآقاك لبرزي أم بلي وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات أبي بلي أو كسد شون بي كإمزاءك لجيجي برورغاري زيو أسمانك طبعا أبي عيساني عقلي تيجي كألم إمزاءك لجيجي خواهي قرم أسماني شرع داني لجيجي خواهي قرم أو شرع أجينك خواهي قرم بيستويتي أو حكم أجينك خواهي قرم بيستويتي فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات أبي بلي أو كسد شي بي كإمزاءك لجيجي پروردگاری زیو آسمانه کرد. اما یه شرف علم کس که امضا کرد. لجیگی پروردگاری زیو آسمانه کرد. فحقیق بمن اقیم فی هذا المنصب بوی شایسته حق او کسی لم جیگی دان را و خوی آماده کرد و بو ام جیگی ان یعد له عدته ابي باري خوتي ببخي و تا زخیری خوتي لعلم ببخي و ان يتأهب له اهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه وأبي قدري أو مقام مزنب زانك تياد أندرا توقيع أكي لجري رب العالمين كألي حكمي خوال ما أمي أما تو موقعي لرب العالمين لجري رب العالمين أبي قدري أم مقام بقريك تو تياد أندرا طبعا تو تياد أندرا بحقي خوي باشوي كأوي جران بهاي بخشيد بوغشتن بمقام أنجاتو أم مقام برزتي اما تو اسا فيسبوك يداني لديني خواق ساكي او تولو كسانيك والعياذ بالله آخر شري كسيكي خواه سبحانه وتعالى شري بتويستو وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به ونابي بترسي وقران ويهبي لوتني حق وأشكرا كردني فإن الله ناصره وهاديه خواه يقول هدايتي تا ورمينيكا ونصرتي دا وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب أبي بلي بوستك منصبك تشنبي كخوا سبحانه وتعالى خوي أو بوستي ورقرتو وخوي أنجامي داو كأفرمي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم خوا سبحانه وتعالى فتواتان بودا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام خوا سبحانه وتعالى خوي لو بلي أداناو هتو لو بلاي دابنري ابيت ش عظمته بي ابيت ش مزنيه بي وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه ايدي با مفتي اقدر بكل جيجي تشي اداني ش لفتواك وليوقن انه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله بلا ما باطل نيابس بيني برسياري ليك للسلام سرايب مرتبه برزكي بلا ما بياكاش لي بيبي كحقي خوي بيبدا وأول من قام بهذا المنصب الشريف يكمين كسيل منصب الشريف برز قوريا دانشتوا كي سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين
عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بين عباده يكمين كسي كلم بلايا دانشتوه كمنصبي فتوايا منصبي إمزا كردنا لجيقي رب العالمين بغمري خواه صلى الله عليه وسلم بليك كخواه سبحانه وتعالى خوي أم بلاي أنجام دابي فاشان بغمري خواه صلى الله عليه وسلم لو بلايا نشتجيبو بي استتو أشيتا أو بلايا يعني أميت تيم بغيني بلايا لما برسر يعني شي شرفي لما مزنتر يعني شي نية لما برسر نية أبيتو بزاني شرفي يمشي دكتوري شي مهندسي شي صاحب بنايتي وصاحب وانا وشي صاحب سيارة ترح هو بجديدة اقر تو طالب علمي كي خود وعلمك كي خود بكم تماشابكي والدنياي خلق بقورة تماشاكي اواتو هاتو يشتيك بقورة داناوك اخوا بكم تماشا يكردو خوا سبحانه وتعالى دنياي بكم تماشا كردو اقر تو بي علمك كي خود بكم تماشابكي والدنيا يخلق بزور تماشا بكي او هاتوشتك بزور دانا كخوا بكم تماشا يكردو وبناجيرتا كم بو شتي بزور دابني بقورة تماشا كي كخوا سبحانه وتعالى بكمي تماشا يكردو وبسوك تماشا يكردو واغر دنيا لا يخوا سبحانه وتعالى قدري بالا ميشولي شي بوا كافريك قم يا ايتي انا اخوارد بويا بناجيرتا كم بخوا سبحانه وتعالى كشتيب بقورة دابني خواب كم تماشا يكردوه والعياذ بالله شتيب بكم تماشا كي كخواب قورة تماشا يكردوه خواه سبحانه وتعالى بقورة تماشا مقام علمي كردوه وأم علمه لان پر وردقار ومزنية كي بيدراوه وبناجير تكم بخواه سبحانه وتعالى كشتيب بكم تماشا كي كخواه سبحانه وتعالى بقورة تماشا يكردوه بويا تويك اگر والعياذ بالله او عقليتتها بي كأم علم شريفة بكم تماشا بكيتو بنزم تماشا يخوتو علمكت كي بلان بقورة تماشا دنيا وسيارة وباري خلق كي او اشتيك بقورة تماشا كردو كخواي قورة بنزم تماشا كردو واشتيك بنزم تماشا كردو كخواي قورة بقورة تماشا كردو والعياذ بالله أما منصب الشريفة كبوت أما الشرفي او شوينيك توبو يقري جينشيني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم جينشيني بيغمبراني ومعلومة برسريني بلاكام بلاي بيغمبرانا ودواي اواني جو كسان لجيغي عن دانيشن وتوقيعكي لجيغي رب العالمين امزاءكي لجيغي ملكي ملوك تبارك وتعالى لجيغي جباري سماوات واراضي تو لجيغي او امزاءكي ما بلايتو بويا بمزني ام بلاي بزاني وكو شرف وبش ترسي كام بلاي بغيري حقي خوي بشي لجيغك يا دانيش أساني خو أم بلاي مسألة توقيع للرب لجيغي رب العالمين بلاي كهمو كزتواني تيا دانيش هر أسبب يعني حزاكي فيسبوك يبكر وداني شخصي تيا بكال دينا أما تو التوقيع كي لجيغي رب العالمين يعني بلاك دانيش تنتيا آسانة بلا ما ترسيا كأوية أو كساني لم بلاي دانيشن بشي كي زوريان آقربو خويانا بن تنها بشي كي كميان كرمو شرفو قوريتي آخرت بو خويانا بن كين او كسانا كلم بلاي دا اني شنو شرفك يبدس انن او كساني كبحق اغنى ام بلاي او كسان كطالب علم بو معنى باسم كردن محبي علم نين طالبي علم وباسم كرد طالبي علم بيناسك بريتيا لشي بريتيا لو كسي كلسر رقيك اقر لسري بردوان بي دواي چان صالكي كم ابي تعالمي وكسي بحق لجيغي خواه سبحانه وتعالى توقيعك بو يك انسان زاني ام بلاي چن مزنه برايستي شايستي اوي بنرخة اوي هيتي ليري مهجي روحي لم رقايا داني چون كما مرتبي خلافة لجيغي خواه سبحانه وتعالى ووراثة بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ايدي اما شريفتريني مرتبة كان وبرستريني مقام كان واوكسيك طالب علمي امرو يا باب زاني ابي تعالمي سبيني ومفتي داهاتو من وبحق توقيع لجيغي ملكي ملوك وجباري سماوات أراضين ور أجري إيدي أما أي هوار أما تشم مقامك خواه سبحانه وتعالى داويتي بالطالب علم داويتي بعالم وأي هوار أبي إنسان تشني مشتاقي أم بليبي وأي هوار أبي إنسان تشني باريزغاري لم بليبك أم شرف برزة أبي بخوين وبروح باريزغاري لبكي ولا كداري نكي بو دنيا ولا كداري نكي بو هيج چونك علم خوي الشريف وبرزة وأم تشريفي علم خواه سبحانه وتعالى بيدا أقر توش حقي خوي بيبدي بأندازي شرفي علم تشريف والأقري بلام أقر ك
كم ترخمي بكي لم لباراسني أم شرفيا ولا بدس هناني أم شرفيا أو علم هيج زرري لنادري تشون كعلم شرفي خوي لخوي وبدس هنا وكخوا سبحانه وتعالى بي بخشي تو جنبي لي ناس اندريت بلام أجر تو حقي خوي بيد ندي خد نسمة بيتو ولو أن أهل العلم صانوه صانهم أجر أهل علم علم يان بباراستا علم جوان يباراست ولو عظموه في النفوس لعظما وأجر دين يان بقورة ما شاكر دا وأم علم يان بقورة ما شاكر دا أم علم جلت شعبي خلقا قورة أبو ما شبوتي خلقي ما بسوك تماشا كلي شريعة كن شون كبشي زوري أواني لكل شريعة بسوك تماشا كلي شريعة كن بو يخلق كلي شريعة بكم تماشا كا أما أجر تو لو كسانة بيتا كتعظيمي أم بليت كردا وأجر نجشتي تاي أم بلاي هيج نبي بالزانية شنيا مزنا لو كاتي أخال كيش بقورة تماشا أنا كربلام تو صاحب ونوشيك صاحب بينايك صاحب بوستك بقورة تماشا أكي لبلاي توقيع لجيجي رب العالمين بو يخال كيش أواصير يكن بلام أجر خال كيش ببينن تو شنيا بمزني أم بلا مزنا را أجري تشك أخوي هر مزنا تو راشي بقري يعني يجري بلام خال كيش لتو ويبينن أجر ببينن تو بمزني أم بلا مزنا را أجري لو كاتي خلق بمزني تماشا كان علم ابيته شتيكي فخم شتيكي راقي شتيكي دقمن كهمو كزناتو اني قصيت يا كهمو كزناتو اني بيبقى ابي خويني خوتي بوداني اگر تو اوا بويتايا او كسي بخوي الله محبي علم وفقي وملا وطالب علم اگر اوا ام بلي رابي جيراي خلقيش بقوره تماشا كان بلام لبروي بقوره تماشا ناكين خلقيش بقوره تماشا ناكا لبرأوي من خوم لسر ناميل كي دا باري الروم قنجي كيش أويري بي لسر ناميل كي دا باري بروا بلام أقر من بيشاني خلقم باي علم يعني تشي وكتابي علم يعني تشي وقرباني بو علم يعني تشي وبدسيناني علم تشون بدزي وچاني خوين ومهجي روحي تيادا أنري أقر بيشاني خلقم باي خلقيش نياني ورابسنو بليو بلام لبروي من نهاتم بيشانيان بم ونهاتم بيشانيان بين كمقام علم بچاني قرباني بيجي خلقيش بيجن آخر خلقيش ملايئة ما بيني ملايئة ما تشونجي دائما لدعوة لسيتك حفتيك لهوليرة حفتيك لدربني خانة حفتيك تخلقيش هلي والله يتشو ماني خوش اشتاك خوش امني جاتشم بخوم رانا مرة خوم جوي خوم ورقرم تير اخوم تير اتشم سفركم مانجي شوار عمرأكم الله خوش ديارة علم اوية ديارة علم لقل سفرة بدزي علم لقل خوش يا بدزي علم لقل هموشتيكي لقل اكري علم اما لو فقية ما بيني خلق اوا بيني دائما للسيران ودائما لبي ودائما ليو فيسبوك كا تيك توك كا تيك توك يا فيسبوك يا انستغرام يا اتشي بو ميواني اتشي بو دعوه ميواني لهم شوينك اتشي بو بازار اتشي بو سفره اتشي بو مشوني اي الله دي ديارش تكوايا يعني من اي كي تيك توك تشي جاتوان ام لم جي قاداني شم بوشي لبرئي إما تعظيم علم ما نكر وحقي خوي ما بعلم ندا وأصلا علم ما بخلق نناسان يعني أبي إما يكنيش تبين خلق تيب جنين طالب علم كي أبي تيب جنين طالب علم كاكا إما طالب علم منين والله طالب علم منين كاكا عيبة كاكا ملاي إما طالب علم منين كاكا فقي إما طالب علم منين والله يفقي كاني إما ببيني حجرة كاني ما بيني مهزلا طبعا كألم مهزل نقول عن باسا كم يعني توك سيتي عقلي تيجي قل لهم شو نتاك تاكي بلام بقشتي ملاي إما طالب علم منين فقي إما طالب علم منين محباني علم لا إما طالب علم منين إما طالب علم ما زور دقمنا يعني بدقمن طالب علم ببيني لسر رسمي علماء لسر أوي أو كسي لسر أو رجع الرش وكأكابر فيها الرشكم يعني حافظي مجتهدي بأصولي فقيه ابن دقيق عيد كاتيك الشرح الكبير الرافعي بدز أكا يكسل لما الله يتدرو يكسل قيناك يتدرو مالي خوي إلا بون ويجي جماعة نبي يكسل انجا ابن دقيق يعيد بي أوتري حافظي فقيه أصولي أما بي أوتري عالم وأما رسمي عالم أبو ريقياري أولا قل مختصري كبيرة أجي أولا قل كتبة أجي يكسل اعتكافي لسركي إيك ابن دقيق يعيد بيشاني خلق دا ومن خلق ابن دقيق يعيد ما ملام كر خلق يشتي أجا أو بلي قرصة ناتوان بي هم كزاتوان بي بقى بلام كم من يك دائما لم سرو لو سرو لسفرو لسيران ولولا ولولا كاك طالب علم دائما دايما لفيسبوك دائما أونلاين ناوري نامكي بوناني ريسيني كردوه إيه ما يعني شي دائما لفيسبوك دائما لتيك توك لهم شو نكاي دائما لناوم دائما هي دائما بردست أو كسي دائما بردست طالب علم منيه بود إمزاءكم كاك التوقيع يكم لسري لقيامة شال سري بالبرسم هاتش كسي دائما بردست بود طالب علم منيه
بردز بو يعني بس مجالي وده سلامي ليكي بس بتواني سلامي ليكي دائما طالب علم نيه بو يبزاني طالب علم شيء ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا والحاصل إيه مش آخر كان قصة زورة بأدنى قم باشتر وأنا أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وبرزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل خزمت بسرهاتي حزرتي آدم ميني نوا أو زاد نقطة كذي كباسة كين كبداخوة لنا ومجباو بوا بلام سن أصل أساسي هي سرتاوكي لتشندري هاتيا خالتي جرنجا أويش بيشترى ما باس ما كير قطمان إبليس وعدي دا باش أوي بنفرت كوت وعدي دا هتا بي بكري حزرتي آدم ونو كان حزرتي آدم فريو بذاته دواي هو بوهات قطمان فريو دا هتا لداركي بخون بلام قسك هيا لناو ما كردواري زور شائعة دلين شيطان إبليس نيتواني حزرتي آدم فريو بدا سيكر دي لري ماركي تناو قلبي ماركي هاتناو بهشتي دايك حواي فريو دا كدايك حواي فريو دا اوش هات حزرتي آدمي فريو دا يعني توانباري سركي حزرتي آدم نيا توانباري سركي حوايا تنك اوواي كردي حزرتي آدم فريو بدري او بو سببي اوي او بلا بسر مروفايتي بي طبعا او نقطه كي تحدى كي زور سلبيه لبرسي زورك حتى لو اني دجاتي اسلام كانوا دجاتي دين كان كان لسر قضي افرتي لو نقطه الاسلام فيها كلها دلين همو دين كان تركيز لو كانوا تاوان باري سركي همو غلط يكاني مروف افرته كواتا افرت قيزونا افرت خرابه دبي همو من دجاتي افرتي بكي او طبعا اما بدودين بزاني سرتاوكي لتشيري قرتيا طبعا سرتاوكي لدوشت يا كميان كتابي مقدسي يهود ونصارى دوميشان فرموديه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموده كر صحيحه امام بخاري ومسلم زاسدين قسله سرويه كين ايا فرموده كي امام بخاري ومسلم تواني تي داهيا تفسيره ك درست يا اندروسنيا دوايدين ايا كتابي مقدس او موضوعي باسكرديه يعني بل عن كتابي مقدس تدستيه بكين كتابي مقدس درس تماشي نسخه وش خلوخ ما دري مارك مار لهمو آجالی چیوی سرزوی اوانه یزدانی پروردگار درستی کرده بون زور زانترو تلکه باستر بو طبعا داره واضح هونیا اوی فرتو فیلکه یک کرسیه مارکه بولو چون که مار لهمو حیوانتکان فیل باستر بو مارکه دیت سلگ آفرتکه یک داره ویا او طبعا نص کتیب مقدس هم لوتان خویمو داره ویا خواب انگوی گوت نابی انگولا او داره بخون چشت اوان زیک کونوا افرتک والله می مارکه داتو دلی بو من هيا لبری درختکانی باختک بخوین بلام خدا فرموی یعنی او افرتک بماریری بو تانی لبری او درخته بخون کلنا و راستی باختکیا هر وها بو تانی دستی لبدن اجینا دمرن کواتا استس حوارک لبین کیا لبین مارکو افرتکیا مارکه هنجه طبعا ديفي فريبي بداتن طبعا اوا ما ركلك نما ابليس ونيلا ويم مسلمانان بس اوانو ها تفسيرك ودري ما ركوتي نا براستي اگر لي بخون نامر بلكو اگر لو داري بخون قازانجين گويتي دايا لبرتسي انگو يكم ساوتان دكريتوا دوم وچي خواتان ليديت دوم حرتي تاكو خرابي دزان كوات اوا طماحك زوري دايا حتى بتواني او افرو افرتل داركي بخواتن در افریته کلو کاتی فکری کردو عمل داره چی نه خون بدا بس داره او همو استفاده نه هيا در کاتک افریته کبینی بری درخته ک بو خواردن باشه تاو ارزوی د کات وایل د کات دانه بیت لبری داره کی کردو خوارد کاتی یکم کس تاوانه کی شکر چی کردیا افریته ک کردیتی چه فری ودایا مارکه فری ودایا در دوه هر کتاب مقدس به خود رسه دایم مردکشی کلا گلی كواتا حضرتي آدم فريو ندرايا حوا فريو درايا دوايا هرستايا اويشي لخشته بردية حتى اويش بخواتن هر دو خوارديان زا طبعا لبي هندك شتيا كا هندك تصويري لبو خوايا كإنسان براستي شرمكا هر بشخويني تو يعني هر باسيش بكا يعني مثلا داري خوالنا و بحشتي بياسي كرجوان لدنجي خواي بو حاشا يعني طبعا امد برامان بوشتان النية بس دميوي او خللي لتاريخ العقل ما كردروز بوا لكين داري سرتاوي قرتي حتى لا هندك كتابه كان جهنمي في غمراني سرايتوا نكهر اوا هندك كتابي زور معتبر شرح حديث هيا او قصيان همو باسكرديا داري
او زار اخوا روی کرده گوتی تماشای کرده حضرت آدم خوی شهر دیتوا طبعا رود بونو کل دارکیان خوارد و لقرآنش هیا داری خویان شهر دوا خواه فرموی لچین داری لو خوش شهر دیتو داری خواهم رود بویم و خوم شهر دیتوا یره که با توی گود که روتی نکا لو درختت خوارده بید که فرمانم پیه کرده بوی لین خوی پیاوکش گوتی او آفرتی پید دام لگلم بید او لبری او درختی پیدم منیش خواردم کوات تاوانکه اعترافه که حضرت آدم کردیتی خللکش خوینی خللکه کیا آفرتکی که تاوانکی پی کردیم او زاره خواهی گوره رو اکات آفرتکی داری لوت کرده داری امن مارکه امن فریودم خواهی گوره هنجی بانجی مارکه یکا داری لوت کرده او زاره نفرتی لمارکه یکا خواه داری دبی حل اساس جی رابکشی یعنی على اساس او رویشن خطاوی هنده سنگه تاوانی کرده او سزایا دري ما دم اويا اتو نو كان او افلتش حتى هتا دجمنايتي د كما بينتان او ان سري تو بان وكنو اتوش بيان وبدي يعني او مشكله اني كي ما هيا العنص شر ما لقماري لبو هنجي اقريتو تا استا اشكال ماني او زار خوي غور قسله غ افرتك يك دليت سي خوي غور بريار د لبروي افرتك سبب بس زاي بدا سزايا كيس بس زايك غريبه سيس زاي لبو داني يكم ازاري سكبريد زور زياتر دك كوات عفرت كحملي هيا او ازاري ابيني او ازاري ازاري من دالكين نيه ازاري تيا خواي غورس زاي عفرتك يدا تنكبو سببي او لداركي بخون ازاري دومد بجان ومن دال الدب ازاري سيميش وا كميه سوزت برامبر بياوي هبي بياوي زال دي بسرتو كوات سيس زاي غوري لبو عفرتك يدان او زار خواي غور رؤى كات بياوكش حضرت ادم دري لبر او جويت لجنكي غرد سزای تو شدم. زوی با واسطه تو عویش به نفرت بو. یعنی که وقتی لروانگی کتابی پیروز زوی هموی ملعونه نفرت لیکرایا. داری وا اکمه پخته کی و هزار دلو درجا. وا اکمه لجیانت پیاوکان همیشه ماندو عرق بچرشن. نانی بخورتی پیدا بکن. با عزار و محنت بن. که وقتی اوی استا اما کدبینی ایشا کی کریکارا وستایا فرمان بر هر چیک ایشا کا او عرق مان دیبون و عزتی امدی چشین بواسطه ایش کردنی او ای کاسبیانیه او خوایا سزای ما ادا چونک با پیرا گورمان لو داری خوارده بجو حضرتی داخ حوای کرد عفوا کواتا بپکتی بی پیروس بل تاوان بارکا داخ حوایا حضرتی ادمش خواردی سزایا کش کارساته که زور گوریه کارساته که لطیا نفر خواردی که حضرت آدمه بواسطه آفرت چی که دایک حوایه بس حتی مروفایتی مایه دبی همومان عذاب و سزای او توانی بچیش مثلا است آفرت که حملی هیا همون صاحب ناموسین او هندی اخوای عذاب یداد که آفرت برجان من دالی بی او اخوای عذاب یداد که کابرای اگده مثلا نورانا وري ربري عمل يغمان دي هلاق عرق يكيشي يعني تو دروي إشي أكي عرق يكيشي أو حموي سزايا خواد ذاتي إيما أو هكاي ديكم دوام فرمو دا كيف يغمر صلى الله عليه وسلم دريس دا فرمي ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها أقر حواء نبوايا هجنك ناپاكي خيانتي لميردكي ناكر طبعا أنقو تماشي حديثة كيكن باسي داركي تيدايا نا باسی فرودانی تی دایا نه تنها یقصی ده فرمی اگر حواوینک حوانه بایا هیچ نک خیانتی لمردکی نکرد علما هرستان تفسیریان کردی تو گویی تیان خیانت طبعا خیانتی اوینی باسی حاشا خیانتی ناموس اوانه نیه که خزانی پیغمبران نیان کرده به هیچ شی و یشی درن خیانت او ناپاکی لگسی دایا حضرتی حوا ک ناپاکی لگ حضرتی آدم کردی دایا ک حوا ناپاکی کش او بکل دارکی خواردیا بلام او همو علماء اواني لكولينوان كرده داري اوانا لدرنزامي كوتنا جير كاريگاري كتابي مقدس او تفسيري عن كرده ديك قرآن كوباسكا او نقطة اساسيكا هنجي دين لفرمودكاش تيداقين لكتابي مقدس اشتياقين طبعا ببي اوي لكتابي مقدس كرايا امنوتو كعارق يتشيشين هز خيرمان ناقاتي خلق كسابتي كهز خيريان ناقاتي عفرت كجاني ديتا قلبي هز خيري ناقاتي بمن دابون ازاري چيجي هست خيري ناقاتي مثلا جرالي مردكي هست خيري ناقاتي لو تونك دوازار او سزايا دي بسزايا خوار بكري بلام قرآن كوباسا كادي قدي قرآن خواهي قبر دفرمي فوسوس إليه الشيطان إليه مذكرونيا إليهاش مؤنثة
شيطان وسوسه خسته ناودلي چه إليه ناودلي حضرتي آدم قال ها شيطان قصيك هتدري يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ها قص لقى شيئك لقى حوايك أنا يا آدم كباتا أو خطاب لقى كده الشيطان هولي بدأ هولي دافري ببداتن حضرتي آدم دواك لقر حضرتي آدم وسوسيك حواشي لقر دايا فوسوس لهما الشيطان كاريغري كيك لقى راسته خويا كم زال لقى حضرتي آدم بو دوا كاريغري لسدلي هردو شانكرت أو زال دوا دفرميته فأزل لهما الشيطان شيطان هردو شاني فريودان يعني حواء آدمي فريو ندايا شيطانك أواني هردو وكرا فريو داينا فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة هردوك لداركيان تشت فأكلا منها أو مثلنا يونيا هردوك لداركيان خواردك كواتا قرآن واضحة بهيش شويك حواء آدمي فريو ندايا بلكو الشيطان هردوك يعني فريو دايا حتى أقر بقرأ نصر قرآني او اندی توان که دخی تمل حضرت آدم نه خی تمل داک حوالی برتر. تماشای دلیتی دفرمی فوسوس ایله الشیطان. دوای دفرمیت وعصا آدم ربه فخوا. که به امری خواهی کرد ولر خشتتو حضرت آدم. ولقد عهدنا الى آدم من قبلو. ها پیمان ملگ آدم بستبو فنسیا. کیش تکیل بیرتو حوا نه حضرت آدم ولم نجد له عزما. بدا خوا حضرتي آدم نيتواني عزيمتو خوراقر بك يان باش تاوانك يانكر آيا اما همو سزا أدرين آيا او بإستابة سرمدادي كغوترا سزايا نا قرآن دفرمي كغلطيك يانكر فتلقى آدم من ربه كلمات حضرتي آدم للاين خواوتن كلماتك لبوهاد كلمات كان سبون قال هردوك بيك ودستان برز كرده وغوتيان ربنا ظلمنا أنفسنا خوا ظلمان لخوان كرديا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أقل لي ما نخوش بيه ورحش ما نبينكي لنكونن من الخاسرين أما زيان من دبين نتيجة بو فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم مناحك ما ناخوة قولا لي ما نخوش بعفو يان كردن كواتا الشيطان هلأي كي كرد حزرتي آدمش هلأي كرد هلأكي الشيطاني لأنزامي لمزبرزي وغرورة وابو هلأكي حزرتي آدم لأنزامي إهمالي وفجقوة خستنا وابو او كبغروري گناح كي كرت سورج بولا سر گناح كي خوي توبه نكر او دي كه توبه كر خوي گور لي خوش بو او استهي افرد جان يبيني يعني افرد فلان يبيني لروانگه اسلام و نكس زادانيه لروانگه اسلام و اگر افرد يك حمل دبي او ازاري دبيني بواسطه او ازاري همو گناحي هده هل گناحي درون هر افرد يچيش بمن دالبوني و بمريتن لروانگه اسلام و نكس زادراونيه شهيد حساب هر کسی چیش پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم باشترین کار او کاری که ببری دستی خودی اخو او خلقه که ایست امنو تو هلاک بین سزای اخوین ماندی بین او به هیچ چیو ایک زادان نیا او راست و خوب پاداشت که خواهی گوره دمانداتو دمین تو ایک نقطه بسریعی تان لو باز کم لو خواهی گوره ریل حضرت آدم نگر و نبو مثلا لو ریلی نگر بالا دارکین اخوا طبعا لبیر تان نتی لیه کم نقطه و خواهی گوره حضرت آدم دانای دبی لسر زوی بی اینی جاعل فی الارض خلیفه خواهی گوره حضرتی دانای آدم دانای ببیت خلیفه داشی نه دبی غلطیه بکار و نیا تجعلو فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء بس لو ویلی نکرده طبعا انسان بریزه بواسطه بریزه بواسطه دوشتی یکم خوا آزادی دایت انسانی با آزادی تاکی حلب شیری دومیشان انسان با آزادی خوی تاکی لسر خرابه حلب شیری کنجی اتو دتوانی تاکی لسر خرابه حلب شیری دبی خیره که بی شیطان چیش برام بر هبی اتو بتوانی تاکی هل بجری شیطان که هل نمشیری لیر خوای گورا لیکم روفا و ازمونک من فردکا چون نوکانی حضرت آدم اگر بیانی بگن او ریز گوری که هیا دبی بروایان بوی هبی اوان آزادن لکار کردنه دبی برواشان هبی بتوان ظالبن بسر نفسی خویان تاکی بسر خرابی دا هل بجرن استالو معلوماتان لروي فيزيائي وكيميائي اوانه استهندك اوانه هنه هندك ليكولين وينوي هنا درين مروف ازادني له البشاردني مروف محكومه بكملك زينات بكملك اي سروشتي طبعا او غورترين اهانه بمروفكري سنك الشرف مندي مروف غوري مروف لو ازاده بازادي خو تاقي هل بشيري لفريشتكانش غورتر دبي كواتا فرمودك لچندري اخر قسم فرمودك ربتي بموضوعي ونيا فرمودك كدري خيانتي كرديا او نقطه مابو ما بستي خيانتي أويني لدارك إخواني ما بستي أويا
حضرتي آدم فوسوس إليه الشيطان وشيطان شتي خستنا ودلي حضرتي آدم داك حواش تماشي كرد بوي يك لوشتاني كخواي قورة بخيانة دايني توكم سلمانة كاتك دبيني إنسان غلط يكاد دبين نصيحتي بكي بيدنبون لغلطي بيدنبون لقناحي خيانته بس نخيانتي أوي كفلاني كرد بي لبرهن دي حضرت بيغمر فرم صلى الله عليه وسلم فرمي حضرتي حوا خيانتي لحضرتي آدم كردك حوا يعني سي خيانتي لي كرد يعني ندبو تاوبوشي لغلطي كي بكا دبو غلطي كي لو راس بكاتوا كواتي للروانقي قرآن وافرت تاوان بارنيا بياوش تاوان بارنيا تنها يكس هلكي كردك حضرتي آدم اوش لو هندي بو تدريبك بلو بو امو خواي قوري لي خوش بو دوا كرديا پیغمبریشو خوای گور له همو مان خوش بیو لګل او پیغمبرانه شحشد مان بکا امين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لور گرتن ايره دنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان
2: وحدك

امشيان يعني اذا يسني همو امرين كواتا اگر مردي بارو ما عندي الا خيامتها صار فرس كينو ام شريعتي اسلام اما لتك لقرددي همو مسلمانانا قسم بخلا همو محاسبك اللي بمال بروح بيان بهمشي هركز باوري هي وهركز ايها واخوي خازاتك هركز فيناك بخواي اسم خساري من اهم التسجيل كده ولا اي ملايكه توجي قامتها لي قريتو هرشي خيال وخطر ايش مانه همو مال هركز باوري هي وهركز ايها واخوي خازاتك هركز فيناك بخواي اسم خساري من اهم التسجيل كده ولا اي ملايكه توجي قامتها لي قريتو هرشي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خوي جان لد أبارين ولد ألالين بكولي قناها تو قوري إخوة لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرو لسر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من راضي با يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هداية من بدا نوچوان من بقرا بروجوان ترين طاعة وعبدائتي يا رب العالمين بخوا پرورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد أهينين يا إلهي بم جنج جوانا نو توبي دليان يا إلهي هاناد بو أهينين بم منال بيقنا هانا هاناد بو أهينين بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكروا لي من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نو سوان من بقراء بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من كرتوا لحصولي تويا دواء عفو اللي أكين خوايا دواء اللي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيكنا ومن لخزمتي أبينا صلاوي دلي ايمي في بغينا اشتياقي دلي ايمي في بغينا محبتي دلي ايمي في بغينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا منور من خروا سرقات شكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوتشر كساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايا أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولا لقناه من شوء وجبوري وخوايا من قبولك
2: قل معي

0: برنامج يعني روجانا هو
1: بسرت
0: براسي
1: ساو
0: موظفين.
1: بسرت ساو
0: لا
1: لا يقول
0: سباس
1: بخير
0: سباس
1: بسرت
0: سباس
1: ساو خوش استان كاتي برنامج كمان تو سباز بو كاغرا ونزاف ك لسر بشي تكنيكو امر دنجا كان عمل اكتان بخوي يقول دسفير مخواتان لقا
2: هريا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آين او اخوال لقناها كاني خوش دبير
3: دستكان تان هر برنو با توزي دعا بكي با اميدي اوي آميني يشيق لئيوه قبول ببيو هر همومان پيدا بختور ببين ان شاء الله. يا ربي خوايا لده پارمو بناوزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خواي خو هر تو بان هي لي بپارين خواي هر تو من هي داواي لي بكين خواي خو اما غيري تو کس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر اتو شاي سي پرستني دا خواي خواي اگر گناح كانش من زور بن اگر گناح كانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفوتو قورت ترا دخواه بكي بقوري و عزت و زلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواه عفو ما بكي خواه عفو ما بكي خواه عفو ما بكي خواه او دلا بنوري نوري خود پاكيتو خواه دلا كان بنوري خود پاكيتو خواه او دلا پيسا ما بگوري بو دلا شي خاوين او دلا رشي سپيكيتو خواه خواه او بغزو عداوتي تيدا فريدي خواه دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بغرد من بقسمت كي خواه مهربا خواه جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواه حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواه أورشي لأمتي محمد بديتوا خواه أورك لأمتي محمد بديتوا. يا ربي خواه أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوريو تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك. يا ربي خوايا دعايا كما قبل بكي خواه هر نخوشك هر دردارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزن كلا سزنو بندي خانية هر گرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز و پيوستي پيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي. آمين آمين.

لك هموي لن يوكفر لروش هوا ولروش هلا ترقار دانو باشوك أبو هر هاوارون علي دهت خليك هموي لن يوكفر لروش هوا ولروش هلا ترقار

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. براین خوشکانی بارزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خوای تعالی تن که والا خدمت وی بارزو خوشویستا لوانه یکی تن لوانه کانی استقامو دا مزرعی پیخشا دمین و دا وکانی نخوای گوره که دا مزرع من که بسر دینه کی و عاقبت ما مخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم بردوامی نسر او بربستانی که ریگرن لبردم دا مزرعی مانا لوانه امرو من دا خوای ارمتی دا چی نسر یکی تن لخالا کشندکان کبو بهو کاری درچون و درکردنی شيطان لرحمة خوي پروردگار أو شيء كبرى خو بس الزانينا هروكو زانا رحمة خوي جوري أنا سربي كباشين بيناسي خو بس الزاني ما أبوه كنا فرمون لفرمودي كي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام باشين بيدن كبيغمر صلى الله عليه وسلم لم فرمودي بجواني رون يكاتو ما كفرمي خو بس الزاني يعني دو جوارة براستي يا كم يا رد كرنوي حق من لدان أبوي أو كسيك حق خوي رد كردوه توحيدي رد كردوه و كاتك لسر هلايا رجع راسك يبرو شو نبي توه من لا دابو حق أما كسي متكبيرة بنا بخواي جورا ودوميان يعني بكم قرتو بس وقت ما شاكرني خلك خوي الزور لا بسند لو عني رابر بس كسيك ما نكوا توشي عجبو بخو بس سامون بوا أما صفة شيطان مو خصلة شيطانة بوي هل أما بواي لك كتوشي كبر بيا شيطان أما بواي لك لرحمة إخوان بك تدروا اما بو که خواهی گوره بو عذابی که سخت لروش قیامتا دایی ناو لبروی که منی بو حق ندا و حقی رد کرده و لبروی که بسوکی تماشای او دروس خواهی خواهی که آدمی باوک مان سلامی خواهی گوره لسر بی خوی بلا و گرنگ تر بو لبرو هر کسی حق رد که اتو براو خوش که برای زکم و من ندا بوی و بکمش سیری خلق که و سی درو بری خواهی که او توشی کبر بو پیوی سچار سری خواهی که چون که براسی لخو بایبون یکی که نبرد بسته ترسناکان که اتوانی وصفی کن بشیر پنجا چون که ام در دل هکارکانی گمرابونه زور بخیرایی والا انسانی مسلمانه که لرگی راستقی لایبده و بچه تسر رگی باطل و ناحق خوبه گوره زمین براو خوش که برای زکانم سرچاوی زور بی گناه کان و یکی که نو درگانی که شیطان لیده تجور و پناه بخواد چون که بو خوی ام صفتی تیابوه خوبه زلزانی دروش می شیطان و شوین کوتوانی شیطان براو خوش که برای زکان هر ام در دبو وای لشیطان کل کواسر پیشی فرمانی خواهی گورم که و سوزده ریزی با باو که آدم مانه بر سلامی خواهی لسر بی اتوانی مرین همو گناهی اتوانی بشارد ریتا و بلام و خوزانه اینا فرمو رحمتی خواهی گوری انا سر بی تنها خوب از زانی نه کوال خوانقی که عشقای که و خلکی پیب زانی چون که تحمل نا که ام کبر ابی در خواه پنا بخواهی گوری نه اتوانی بشارد ریتا و وکو تاوانکانی تن نیه که بیوید کس بی نزانی لبروي ككسي متكبر هميشه بدمو تشاو رخصاري هستقيك لوتي برزا خوب ززانا پنا بخواي پر وردگار كواتا براستي بي زور زور اغاداري خوب ززاني بين چون كخواي پر وردگار زيادة لايات براو خوشك برزا خم هر رشيتون آراسي وجورا كسانا كات كلوت برزن كخوب ززانا براستي يكي قلو صفتاني كخواي پر وردگار اما جي بيدا لقراني پيروزا كهرشيان ليكا خواي پر وردگار مورو ختمي خوي لصدري أو كسانا دا كخوب الزلزان متكبرا وكو فرمي القرآن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار سبحان الله بيجا ما يعتبره خوش خبر إذا كان من خواي پر وردقال باس لفرعون دارو دستقيك كموري لصدري داون لما يتشع فرمي هربام جورش خواي پر وردقال ختم موردا صدري همو كسي كخوب الزلزان وهمو زور داري كلا رق على كل قلب متكبر جبار فانا بخواي جورا همو كسي كي زورداري كالرق تواتو كسي كي متكبرة صفتي كالرقيش تي يا اخواي جورا فانا مبدا امزا زوردارا بهوي ظلم مستمقيتي كوا فانا بخواي پروگر ابو شواز اخواي جورا ما قارزه توشي كبريتا بو هتا رجي راس ندوسنو حقيش رتا كنو فانا بخواي جورا كواتا اما یکی که لو هر رشانی که خواهی گو لو کسی که متکبر کموری خواهی دید خواهی گو رو بدون مانگه لو جور کسانی یا ربی چون که ایتن حق و باطل وکو خواهی نبینید باطل به حق دیت پیشاوی و حقش به باطل بینید پناه به خواهی گو رو ام جمعه خوش کمار زکانم هر شیه که خواهی پروردگار کسانی خوب زدزانی خوش نامه
هلو كل قرآن فرمي إنه لا يحب المستكبرين براسي خواي فرمي كساني خو بززاني خوش ناوي جهلي بشيرا اگر اتوي خواي فرمي خوش بيويت او خو بكم زانا او زهد تقول اخوة ترسان هبي اوش ناوي كنا في الشاي خلقا واخو درخي بخوا كسي كي زاهدي بتقواي خود بشمين تورز دخل جيت بحسام كسي كي بوا ابيك لكارو كدو تقدر كي حق رت نكيتو من كش كي بو حقي خواي بالورجار لسر كبري خو بردوام نبيت خل كي بير هلا كان ابو راس كاتو توبي ولا خوش بيتو هلا سبع اطلقي خود بي يعني خلقي قصوت عاسي داعي بان خواس بنا بخواي جورا كهلاي كردوا كومل الدلصوص شو تلاي بلقي شرعي قصوت برزك كا كمي كتوتو ده غلطة والله ما بيشواني قرآن والسنة كشي أنا لودبرز بلو خويناتو تخواره خوي لهمو عالمي ما تعطل زانيوا اما بوي چيو ابرا كانو بهوي لودبرزي اوه بهوي كبر اوه پنا بخواي پرولگارا كبين كواتا خواي جورا كساني كخو بززان من خوشي ناوين يكي تلو هراشا سختاني كليانكا تنها دوزخ شويني كساني خو بززان چون كبهش شويني خو بززان نية پیغمري خواه صاصفه كسي ك مسقال الزرعي كبر لنا خيام بوني بهش ناكا بنا كبوني بهش كذا وكذا لدوري او دو عند ابيستي يا ربي خواي جام بنا ممدي لو جورا كسانا شويني او كسانا دوزخة چونك جهنم شويني متكبرة كان خواهي قولا فرمي أليس في جهنم مثوى للمتكبرين آية دوزخ شويني بخوص الزانة كان نية مأوايا نية كمية نوتي آية اتنتو بوشي لخود باي أبيتو توشي كبر دي پنا بخواهي پرورد كار كالكاتي كابر سي حالي خود بس لشوروجي كابسو بو توالي بزانة چي لست آية بزانة چي داني تودو لاري بارستان كان خوشا كيفيت شحال تشوانا برشا تشوانا تواني خونا جان بي اگر خواشي فاونا نيري بچي انا زيد امجا بيغمالي خوشي اسمع عليه الصلاة والسلام كومالي هرشي خطرناكي لو كسانا كدو كلا خويا بايا من ايكي قلوانا او كساني كخو بززانو كوباس باك اللي ايتكشا لهرشي لفرمودكاي شاتو كهرشي سخت يعني سرا كافرمناش تباشتو وكفر لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر أو كسيب بكيش دنك خرتليك لكور دواري عواي في يلين خوب الزلزان يوناتي تبهشتو أقر خوب الزلزان قيل السن باور عبو بمعنى راتي كذا وكافر أبيو حتى يناتي تبهشتو كفرعون دارو دستقي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إن كان يأنكد لنا أخي شوية زاني كراس تقينيها بلام ظلم بيان لخوي عن قرد بويا بهميشي لجهنم عمينا وفنا بخوي جورا بلام اقل خوب الزلزانة في لسر باور ربو او هرس زاي لسور ادريه ابي باجاقي بدا لروجي قيامتا او جا خوي جورا بيستو الادو مشيئتي خوي خاتا بهشتا كواتا بلا خوش خبر ريزا كانم ابي زور زور يامين مخوا قسم شيطان بنيو دماني خير ما نارو هر اوشا حالتي خوب از زنی کیبر بود روست که خلق دل برچاو بلا و کمی تو خود بلا و زور گرین بی. امجا پیامبر صلی الله علیه و آله ماجی پیدا و کوه رشی تر کوا چون لعنت کش ماجام پیدا کشونی متکبر کند و زخ پیامبری خواص صلی الله فرمودی که حارسی کریو هب و مالجیرت و رضا و رحمتی خواه لسه فرمی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی تی با پیتام بلن نشانی دو زخ کند چیه؟ هر بو خوی فرمی ولامی دایا و فرمی همود الرق و شروکی پارویستی خیر نکری خوب از زن. ألا يخبركم بها للنار كل عتل جواض مستكبر همود الرقيكي تشرويكي باراويستي خير نكري خوب الزلزان فنا بخواي فرورجار أهلي دوزخ ضلي الرقا تشروكا رزيلو بيسكيا خير ناكا أمجا خوب الزلزان إن شاء الله ناو خلقا خوي زور بلاو قرنجا يكيت الله رشاكان براو خوشكا بارزا كانم دوربون لخوب آيبون وكوت من أقل بيتو إنسان لخوبایی ببرو دوزخ خروا پناه بخوایی گوره بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله رو نکات او کسی که دور به لخوبایی بون معنی چونه بهشتی به امیدی خوای پرولگر لفرمودیه که افرمی هر کسی گیانی للاشی جیاب و روحی للاشی هات دروا دور بو لمسیشتا افرمی او گیان اچتا بهشتا جاب زانین ایما او صفت علماتی آیا حل دنیا رو ما خوش بگم فرمودیه پیغمبر صلی الله علیه و آله برای زکانم يا كم أنا فهمتي لخو بجور زاني أجر خو بجور زاني نتبرزبو هو بنا بخواي جورا روح للعشودر شهر بجهنم مبينت مو شيء عزب شيء ولا إخوة
دوام لقرزاري كسي قرزارو قرزقين داتو مردوه دينا لقردن يا قر شهيد يجبل بينا يا إخوة ما عدا كسي ويستي أو يهبو بي قرزقين داتو قدري إخوة دا صلاة المهون شيبو داو إن شاء الله قيامة أخوة يقربو يا داتو شكرا حق الناس بمدريتو أمزال لنا باكي كنون لو دستاتان لك اللكاتي غزاو جهادا كمسلمان لبرامر بباورانا دستي عنا كبير إقبال بيتو خيانتي لكي ليبري بوخوت أواش براستي هرشي سختي لسرك برو دوزخ بوري بلام أقر هاتو لمسي صفة خوتت باراز براو خوشك باري زقيمن لخو بقور الزاين لقرزار يعني بيتو عناي خوت ببي براقي خوت هندي كسي خوي قرزارك لسرشتي زيادة مصروف لفيناي تشيا مالو منالقي بهايلا بجين أميش خوي خاتة جير باري قرزوا لدنيا منالقاني فرينا كون جاتو لقيامة فرينا كون ويبي خوما بارزي هذا دار من داو خوش كبار يزكران أمجا أو كساني كالخوباين لروجي قيامته بأندازي ميرولي ورد شون لك يلقي يكارون أفرمي آورد بشوك بناوا كسي خوبا زيزان لم دنيا چنه لود برزا براو خوش كبار يزكران خوي بيه قولتا لهمو خلقية لبراو إخوائي لروجي قيامته أو دم سوك يكاتوا حتى والدي يكرت الجير بي خلقي وكو بيه غمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام لفرمو ديكا خوبا قول زانانو متكبرين لروج قيامته هاوشوي ميرولي ورد لسر ويني بيوان كو كرنوا لهموش وين زبوني دانا بوشي ودوري انا دا زليلي سشوري ان جارا بي شكلن بو زندان وبدي خانه لدوزخ كبيرنشي بولس بولس ابو شواس اكون الجيرو يبجوري بلاسو غري اغا كلا سريا برز بيتوا ان جافرن لغوشاوي خينو اسكو بيستي دوزخ كانو درخوار ديال دي بنا بخوي پروردگار وشي درا خوش خبر اسكا لبروی کل خوبایی بوا، لبروی کل لودبرز بوا، خواهی گوره آواز زلیلیه که لروش غیر که بمیرونه یک امزا پیویسته با سوال سردیم در جهرهویه چی بکر بینین؟ زنه نفرون درمانی تواضع خوبا کم زانین، خوبا گوره نزانین لپینای خواهی پروردگاره، لکردواریه بکسانه که آواز تیه چی بروح سوک، ساده ابو شوازه ناسره و براستی، به تو آوابی وی پرسیاره کل لفو چی بکر بینین؟ زنه نفرون درمانی تواضع خوبا کم زانین خوبا گوره نزانین لپینای خواهی پروردگاره لکردواریه بکسانه که آواتیه چی بروح سوک ساده

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشبستان أما قشنت الله برهشتات شوار لكتابي نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة أم كتاب الزناي بيبرز الرغيب أصفهاني النسويتي إيك الكتاب الزور قوركان للتعليم وتربية إنسانة درسي بيشوتر بيش رمضان باسي أومان كما لأجله وجد الإنسان لبيناوي تشيام مروف دروس كراوة كنت بخذ بيوتين تنها عبادات نية كإنساني ودروس كراب سيشتا كإنساني لبنا ودروس كراب يكميا بريتي لعمارتي سرزوي بنياتي سرزوي بنياته دوهميا عبداتي كابيني خوي وخوا سيهم خلافتي خوا بجارته سرزوي لبنا أم سيشتا هرسي كان إنسان دروس كراب وخلق كراب مسألة خلافتي إنسان سرزوي ك حيامي خوا عدالتي خوا لسرزوية برباءك أم بابتك زور هل أقري أبي براسي إنسان لأستيك أو برزابك أم حيامي خوا لخويا جيبجيك وبشيداته بدلو بي أفرمد لدواء أو السياسة التي بها يستحق خلافة الله تعالى بتشتك أو سياسة تشيك إنسان أي باب الرئوة أو إدارة قوريش إنسان أي باب الرئوة بوت الشياني أويك خليفة خوابي لسرزوية و سل سرزوية خليفة خوابي خلافتي خوابي بابلين داب المزرين على بيشتروا تومانا قد تقدم أن الخلافة تستحق بالسياسة بشي استحقاقي ورقريك خليفة بيبويك اتواني إداري سرزوية بك أوجب ويك أقرب دوي مكايمي شريعتها أوشتا زور برزانة لنا وشريعتها هرحم وجيب جيئك سياستي جدوش يوازهر هموي يا إنسان خوي أبا بريوا يا إنساني كتري وكو خوي أبا بريوا طبعا مسألة إنسان هم خوي ببا بريوا أعجوبيك هم غيري خوشي بري بريوا أعجوبيك شكرا راسي إنسان كاتك خوي أبا بريوا بردن بريوا مروف زور كاريكي قوري إنساني فاشل نتواني أبدا خوي ببا بريوا تجاي غيري خوي بابريو بوي أفرمي أم دودانية زوء قوري كم يان سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به نفسي خوي لنا وبدنه لا شيء لدرو أوشتاني بيوستن بإنسانه وشون ركيا نخا جياني خوي شون ترتيب أكا أما يكا لو خالاني كاستحقاقي أو إداتي بيت خليفة دوام والثاني سياسة غيره من ذويه وأهل بلده بردن بريوي غيري خوي لا دوستن زيكا كاني دايكو باوشتي براو خشكتي أولاد خيزانا يان أهلي شونكي خوي هرهم أهلي بلدك شون يان بريوا ولا يصلح للسياسة غيره من لا يصلح للسياسة نفسي بخوا كسي أجر كالتكي خوي نبيو خوي بيناتي بريوا غيري خوي هر بيناتي بريوا بوي خوا جل جلاله ذمي أو كساني كردو كخويا هل أبجارن بوي سياستي غير بكن بلان لعينا كاتا فرمان اكن بچاكا رقري اكن لخرافة بلان خوين دانا مزران سياستي خوين دانا مزران دوان افرمي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اريو ايو دين فرمان اكن بچاكا كاري بسر خلقا بلان خوتا لبير شوتر وانتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون أشن كتاب أخير النوى أم كتاب قورا أم آية بيروزان أخير النوى أفلا تعقلون بلام أقلي في بياناكا وليناقر يا أفلم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هو أوكسانيك إيمان تانهي بوشتانك ألن كخوتان نايكا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما أي خشم قيني خويا جل جلاله كاتك قسان يبكن ولا كردوتانا رنجي ندابت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم خريك التربية وتسكي نفسي خوتان بن اگر خودتان جوان دامزران لا يضركم من ظل اذا اهتديتم هرچ کس گمراه به لمسر زویه بمرجع خودتان هدایتان ورگرت به تأثیر لکاروانی دعو بانگوازی ایو ناکن كوابو پیمان الله پیش اوی تهذیبی خلقی ترکن و خلقی تر با چاک خلقی چاک کردنی خلق بون خودتان طاو کرد بی و خودتان چاک کرد بی افرمه بهوی اموی ام بیروکه و یک وطراوه تفقه قبل ان تسود طبعا ام کلمه تفقه قبل ان تسود و امام بیهقی و کو فرمایشتی نایتی لپیغمبر رسول الله علیه و آله و سلم بزی امام بخاری ل بجزمي لصحي بخاري أفرميت وقصي إمام عمر أفرميت تفقه قبل أن تسود طبعا علماء سمعنا إجواني أن بو أمليك داوت وتو أنا فيري علم بو فقه ورقرة بيش أو يبيت السيد وقورة تسود وبتكن السيد وقورة فيري فقه وعلم الدوام تفقه فيري علم ببن قبل أن تسود وتاواتا لبن مزور من رشتان رشكنو للسواد أو ينورجلا ممكن هذا اكتنا فرمي أنا شيء تفقه علم ورقر قبل أن تسود بيش بيش أو الجنبين شو الجنب تاني نايت الطاعة هلا قفلة أش أكو جدا سمعتي كي تعزيتي هاي ملا أرسلان وملا برهام وملا ربينا ربينا نازم أما يترمى يا ولا كم كم في عرب ده ما شيء استفريع علم كبير تصور كما ملا محمد يشوف ريا كويتو افرماسي او رئيسي هميان على بيش اوي بس ام قولي طبعا امام عمر لبابي سياسته ايضا يعني بيش اوي ببيت السيد وفرمان بخلق او مكة او خد بو خد ورقره كخد بو خد ورد قرت او كاتك بويت السيد اتواني قشبة او بديك ورد قرتو بس اگر هیچ دور نگرد به تو سیده که گوره زور زحمته بی خود بچوکی تو لای کسی که بی درز بخوینی و ورده ورده بچی امو شوکی بلا ما تا اوقاتی گنجی زور طبیعیه یا نبو تا سیده گوره اتوانی همو اوانه بکی کوابو اما تنبیه من اداته اما بکل کی سیاده ناین اگر پیشتر فقه من ور نگرد به و سیاستی گشتی تیگیشتن لجیان و بردن بره و جیان من ور نگرد به چون که او کسی که سائس سیاست که جای بجای که او کسیش که مسوس سیاستی و سر اکری و کو سیبر و سیبر اگر تو ام قلم قلم ایش رک و جوان ام قلم که دا انم سیبر که رک ای اگر بی تو قلم ایش لارو خوار دابنم سیبر کشی لار درس بوی افرم او کسی که ایوه کسی که تر رکاتا و اگر خوی رک نبی اویش لارک بوي أبي خوي رك كرد بيته وتابت وأنا أبي تجي ركعت. مسألة تهذيب نفسه وتربية النفس بابته هي زور عظيمة. شنق إنسان متوانة خوي ركعت أو ندز يا ترى توانة بران بركان الرك ودروس كاتو. أفرم ديب زانا جاري وهاي أو كسي كسائسة وكو ضال درأشي وكو جمرة درأشي خلاك برو جمرة أبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر طبعا ما أتى سري زور قوليتي أفرمشين خطوات الشيطان ما كون أو كسيشين خطوات الشيطان أكوي نك أو خوي بيتشاق ناكر يأمر بالفحشاء والمنكر فرمان أكا فرمان أكا بخراب كاري سبحان الله يعني أم كسا اگر شوين خرابه كاني شيطان كوت ورده ورده وايليت خطوات شيطان شوين كوت خوي وكو جوره شيطاني كي انسي ليه ام امر اكا بخراب ام فرمان اكا بخراب ورقري اكا لچاكا كان كوابو انسان بوي افرمي او كسي اتباع الشيطان بو رحمتي خوال الراغب اصفهاني بي أفرم أو كسيك أتباع إلى أبو أتباع الشيطان شن كوتئ أو لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر ناتوان فرمان بتشاكك هميشة وفرمان إيكاب خرافيك إموت من إنسان هاتولا سر زوية عمارتي زويكا بو أمدروس كراوة عبادتي خوابك ببيت خليفة خوالا سر زوية لبرأم سيشتا كراغي بأصفهاني فرم أفرمي النيوان مكارم الشريعة أو عبادة عمارة الزي ما فرقك كيتشي يعني إباشا مكارم عبادة ريخش الدنيا عبادتي خوا جل جلاله قال يا عبادة لنا وشريعتها ومكارم لنا وشريعتها أي يكشدني أفرمي جيوازك أمايا مكارم الشريعة سرتاكي للنفس ودس فيك باكي نفس رازان نوي نفس أبي أمكسا خوي فيركا تعلمك عفتي هبي عفت بمعنى ضبط النفس ديت إنسان نفسي خوي بقري لهمو ملذات حيواني بي أو تيش بيت عفت ولما فرمون عفت هيك كسيق ماناكي يعني تشيجكي ورناقري هتا وكل دسي ندا صبري هبي عدالتي هبي إنجا تايبد من دي بيكا لحكمتها لجودة لحلمة لإحسانة شون أمانة من دسكيوية شون حكمة من دسكيوية شون جود شون حلم شون إحسان الرغيب أفرمي أجر تعلمت كرت خود فير كرت وردور دا حكمة لدلتها دائما زي لعقلتها دائما زي حتى علمي زياتر معرفة جنجي معرفة زور قوري لحياة إنساني مسلمان حتى معرفة زياتر بها استربي أو أن زياتر حكمتي خوال دلتا دا أمزر حتى زياتر خود ببارزي لحرام كان لما لذات حيواني وشيطاني زياتر جود دبو دروس بي بخشن ديد بو دروس بي طبعا كألين جود إنسان وتصورنا ككل لوري مادة وجودك زردخنيك لإنسان جود قصيك خير جود وكرامك لإنسان ودرأس هندجار نا تنها كردو كان ابن كردوي جود زور كسمان هي لسر زوية قصجناك دنجي جناك وتاريشيني مجرد كردو جوانا كاني بوتماي او يكا ببخشي ببران بركاني ويهندي كسي بمجرد بينيني تو دلت خوشي وكاركي او يكا ام كسا خواي قورا جودي بي عطا كردو او ان دخوي باراستو لحرام خواي قورا ام نعمة جواني بي داوكا اتواني جود كاتو بخشكا لسر زوية إنجا بي بصبر إنسان آزايتي بو دروس أبي حلمي بو دروس أبي لسر خوي بو دروس أبي شكا لسر خوي وآزايتي هدو كان دو صفتي زور قورا لإنسان بعدالتيش إنسان عدالت كبرباءك لدواء عدالته وإحساني بو دروس أبي وكردوكاني همو كردواني قبن زور ركبن شكا خدا بينيتي أبي وشي إحسان جارك أرزم كلنا خزمتانا لزماني كردية تعريفي كي دقيق نية بران بري بلام أكري بلان خدا بيني كأنما أم إنسانا خدا أبينا لكردا وكان يكاتي كجيب جيئك أبيت شن بجواني جيب جيئك أفرمي أقر هاتو أماني كرت وردور دا مكرميك خوايي دس أكوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم واي ليك باشا كرمي خوا بسريا دا أباري بتكسيكي بريز كبوا بريز وصلح لخلافة الله تعالى إتر بكالشي أوي ببيتا خليفه خو او جنشيني خو لا سر زبيه ابيت كسب للربانيين يان شهداء يا صديقي يان كسي كي زور خو ناز درچ يا شهيد ابي يا بلكي وند برز لا اس صديقينا كلا بلا شهداء برست دي بزانا عباده زور قورت لا مكرمه الله هر شي مكرمه كتو جي بجي اكي هو عبادته بلا مرجني هم عبادته مكرمه بي فرق لبيني انا عبادته كان بريتين لكمال فرائض كلا سرد واجب كراون دان راون كمال رسم حدود بو كش راو بو يا برو بو يا مرو فرض كان حرام كان همو أمانا لتشيا لعبادات جي قيبت أجر إنسان فرائض كان يجيب جي نكر ظلمي كردو بلا مكارم أمانية مكارم بريتين لويك إنسان هل أصيب وظائف عبادات أتشي لنوع عبادات أقريه كام عبادات زور زور چاق و جوان و باش و حلب جيري خوي قالك سر قالك بهسترين و باشن عبادت ممكن انسان اگر بس عبادت كان يجيب جيك لما عدالتي كردو لسر زيوية لغل خوي خوي اتر عقوبين ادار رب العالمين شكو فرزا كان يجيب جيك كردو بلام او كسي كوا مكارمة اگر او بدوي نفلة اگر بدوي فضل و قورية اگر الابردام خوايا اگر انسان فرضك إهمال كردو ناتواني بتنفل كاتو بدوا مكارما بقر وناتواني أجر هاتو عدالتي هشتا نكرد بزيادة لعدالة برپابك أجل نمونية بين أبوي زيادة الأم كلمات أنا الرحيم الرون ببيت الله أخوة جل جلاله لقرآن كباسي جياب نواءك أفلم يؤد تسريح بإحسان أجل جنو ميردك لقليك جياب نواء برنال الطلاق ياندا تسريح تشوف معناه طلاق دي أفلم يؤد تسريح بإحسان ما بإحسان ليك في الجياب نواء إحسان عدالة نية أم جنو بيو ليك جياب نواء أري مريكي تشنك حازر قرزي أول دي أو حازر قرزة كم بيدا أو عدالتي كرت أجر زياتر لما يدايا وبيوتري إحسان أجر كسي هاتب لأصل مريكي تزي كرت بي بيبلي ولا دواي بلي ولا تبرا زيادة أدامي أخو تو جاني تزي كرت كردو عدلك جيبا جانك وبرفانا كردو چون دواي زيادة أدامي ناكريش ديوا بويا بحياتي مكارمنا يتدي مكارم الشريعة أجر شي عدالتنا هات بتدي أجر عدالتها تدي إنجا مكارم دس بيك أجر فرص جيبا جيكرا إنجا سنة دس بيك بوي أفرمي ناكري إنسان فضل بدا إلا لدواء عدل وأبي عدلك كامل كرد بي إنجا كسيك بيت نيجيني ورينا كله دس كابا سنة كردن سنة كسوها تان نيجيك إلا دس درسي أخر عدلك جيبا جينا كله أبي عدلك كم جار جيبا جيكا فرزك إنجا دواء تنفل دس بيك أفرم عدل أوي كواجب ولا سرت تفضلوا زيادة لسر أوي كواجب ولا سرت أو أشيت النباب مكارم شريعة دي شون إنسان تصور أكا زيادة بكري كاتك كوا أصل يشتك أخوي لأصل نهات بيت دي نه بيشتيوا أفرم أو كسي لا يستطيع واوترا ولا يستطيع الوصول من لا من ضيع الأصول هركسي أصل كاني ثابت نكر وجيب جنكر قد نايقاتي قد ناقات أبلا برزي كوي صالي لقى الخوايا جل جلاله فرما يشتكر بغمريان صلى الله عليه وآله وسلم فرما عبدك أوانيك فرز لسلم فرز كدو لها مشتب يوم خوش ترك جيبا جيكا بلان بچي لما نزيك بيتو بنفلو سنة حتى سنتي زيادة ركا برستر بيتو لحظوه رب العالمين فرما أقر كسيك بس فرزي كدو هي زيادينك إلا فرزك فمعذورو هو عذري لا إخوي إخوي يا إخوي كان فرزة كان جيبا جيك كله بهشتي عدالتي كله إخوة ظلمي لناك ومن شغله الفضل عن الفاضي فمغرور أفرم بلام أغير كسيك أو ندخوي مشغول كربة السنة وفرزة كان لدس درتش هو مغرورة أقيلني لدين غرابوة كسيك هاتي خزمة في غمر صلى الله عليه وسلم وتيب خوشي اسمان صلى الله عليه وآله وسلم متي سوند أيام بخوا شي لسلم فرز كذا شي لأسما لسلم فرزة فلو بينج نيش نيوجا كان أم بينج دان لسلم فرزة أو الزكاة لسلم فرزة الرجل لسلم فرزة حج لسلم فرزة إيه وتي سوند أيام بخوا بس أمانا لسلم فرزة ده والله لما نزيا ترناك بس أمانك حاج شي ترناك وتي من أم درجين بيناك ريه وكو تو وكو زي تر جي بي ادن بخوا من ما بمناكر بس او اكم تو في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم تفرموي افلح ان صدق لرياتك افلح وابيه ان صدق ام كس ازاد بو رزقار بو اجر راسك لقل او فرز كان يجيب جيكا كابو فرز كان بابي عدالته بلام بابي مكارم الشريعات بابي شي جورتر لو كابو إحسان كابيني مثلا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم باسي إيمان من بوأك باسي إسلام باسي إحسان من بوأك إسلام همو كسيك هات همو إسلامي جيبا جيكر همو إيمانيش جيبا جيكر هشتانا قشتو بلاي مكارم شكو فرزا كاني سر كواليتي لا يبردو بلام أقر هاتو خدا بيني كر لطاعتك إنجا كانت بلاي مكارم بوي أفرمي بإحسان كلا آتك بيروزا كان يا لفرماشتا بيروزا كان هاتوا إشارت كراب ولا شيء ومسألة مكارم إن الله يأمر بالعدل والإحسان أمري فيك جن ما عدل همو فرزا كان جيبا جيكا بإحسان يشكر ديتي بو يا علماء رحمة إخوان لي لباسي خشوع قبلكم خلان دو زورد الخوش أفرم خشوع أبت دوبش قولك هي شيخ جيلانية على خشوع فرز من هي خشوع إما كرام معناه خشوع فرص شونا الحمد لله لو الله تيما خشوع فرص هي مثلا كسمانية لأنه يجا مثلا جولو جولو يزور كاتو هل بزو دا بس همو خشوع إيكي ظاهر معناه دسمان رقوة ساوا بلين لا شمان رقوة ساوا لا ناكينو إلا لكاتي خويا نبي ترتيبي الظاهر إنه يجمع أفرمي أما لروج قيامته أم كسم محاسبة ناكر إلا سر أوي كان يجي نكر دوا يجي كردوا عدالة كي جيبا جي كردوا إحسانك كرب العالمين أمري بي كردوا أمرك نية لبرام برا سزاي بدا بلام لبرام برا زور برزي أكاد إن الله يأمر بالعدل لبرام برا عدل خوش عدل لقل يا أكا بلام لبرام بر إحسان كل فضل إلهي بسريا دا أباري يعني أم آية بيروزة فرمي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إيه باش هما كذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا أم خير راغب أصفهاني أفرمي ففعل الخير هو الزيادة على العبادة أو هي الزيادة العبادة كد أكي لا نيجا فرزة كان أكي سنة كان إلي قال أكي هندي أذكار بودان دا وجيب جي أكي هندي كتير لبابي فضل باش لبابي إحسان زياد أكيد جيب جي أكي كوابو أكريبلين مكاريم لقال عبادة أما جيوازي كي همو مكرميك طبعا لعبادة جيبته وفعلوا الخير لنا عبادته واعبدوا ربكم حتى أكاتشي أكاتوي كتو عبداتي خو أكي فرزة كان جيب جي أكي بلان وفعلوا الخير همو سنن فضائل كان كتو جيب جي أكي سنن فضائل فرق كيشية طبعا سنن أويا كفي غمبر صلى الله عليه وآله وسلم كرديتي فضائل أويا يا بابا لين سنن مطلق أويا عندي قوي نوابا عندي في أظن فضائل أويا في غمبر صلى الله عليه وسلم يكردو بلام تو وكو فضيلتك زيادة أديتي إيك قد نبو في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لرواياتك لأثرك وارد به لشوروجك سي هزار استغفر الله يكرد به بلام تو أتواني سي هزار استغفر الله بك بابي عاتش حساب ناكري تقول لبابي فضل لبابي سنن مطلقة يعني قد نبوة في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم للروايات كابلة بياني زو يكسر شبو جمعة للروج الجمعة بياني كي زو روج حر سنتي كر حر سنتي كر حتى هو كوكاتي خطيبها بينما لا كتب بابلين فقه واردة كالله يشك لإشكان للتبكير بو نيجي جمعة كزو قرب نيجي جمعة بريتي لسنتي مطلق حد نيجي سنتي كي نيجي سنتي تاو كاتي إمام يعني لحياتي شيخي أي بابنا أبو حنيفة إخواني تو إمام أبو حنيفة أفرمي همو شو الصدر ركعات نيجي أكل يعني شو الصدر ركعات نيجي أكل خو في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نيكل أولا بابي فضلا يك إنسان أشجب جيك يعني زور كات حتى استيما دي قد بدن إسا كان رقية شرعي هي أو هم عالم قورة إخواني تو أوانا يك رقية شرعي ثابت مني أو أوهم آيات بخيت بنا يقل في غمر وصلى الله عليه وسلم وارد بشتي ومني حمو إلى باب فضله قنود قنود أو قنود دور درجان أخوانين بوشك لي إيما في غمر صلى الله عليه وسلم نخين ولنا عباد لنا باشتري عبادة كان يجا مثلا تجاري وهي دعاءك بوشيشا أو فقيكم هبو للاديك ملاتيك دعاءك بوشيشان شيشان اشتاوه فاشي بيريش لو زو قص قص قوش بي والله أم فقيت وكوا تزبقري لا باس كاد باس كا رشتوا طاو إيش كا طاو تازا أبد أوكا دعاءك وشيشان تصورك مثلا جاري ويا تقول نيجك هو دعاءك كلهم مسلمان إلا شيشان مسلمان إلا الصين مسلمان إلا كي خو في غمري خاص الله عليه وسلم هنا كده بينما أهم إلا بابي شيء لا يسنن مطلقا إلا بابي فضائل كابو جوازك أمي مكارم الشريعة بريتية لو عبداتي تطوعي يعني كتوئك أزاني تشي عبداتي تطوعي أكي في غمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم أفرنا تبسمك في وجه أخيك صدقة زردخنيك تو وصدقة وتحسابك يعني جاري وإلى الرجل قيامته إنسان كسيك قصخوش وروخوش لغل دوستكاني وأحبابكاني لروج قيامته إن جاب أخوي أزاني أي هوار أمر قشي من لقل أم دوستانا ما تشأجلو باداش تكن دس كوتوتي زوش تيتر جاري وهي مجرد إنساني مسلمان هيئتي كي مسلمانانيه
1: باشه خلق كأيبينه ديني بير أكيته هر مجرد أما يعني هندي كافر كأيبينه رقيانا خلاصي تور أبن مجرد يا هو تأجري كيزور قربوي فضيلتي كيزور قربوي كخوي هر دركي بيانك وهستي بيانك وهكذا كابو مكارم أو بابة طول وتفصيلا يعني هيك تو أي كيبة تطوعي خوت وعبادتي جبريتية لويك فرز كلا ولا سرد أما لمصطلحي كيا لمصطلح الرامي بأصفهانية أي عمارة الزوي أفرمي أويك حياتي إنسان كان جياني إنسان كان شكرا جيان تنها أمنية ونيوش كي طاعت كي شاكا كاربينها إيشي إمي مسلمان بشي كي بريتيا لم خورزان نوي ناخي خومان بشي كي بريتيا لم خورزان نوي ناخي خومان بشي كبريتيا نا لويك شون جياني خلق باشا كين شون إصلاحي سرزوي أكين أفرم إنسانك بتاقي تنها قتنا تواني بجي ناتواني خواردني خوي هموي آمادك وجلي خوي آمادك ومسكني خوي آمادك بتاقي تنها برسيتي خوي هذه لابريو ستري عورتي خوي كخوي لقرما وسرما وبارزين ناتواني أوك إلا أبيه هول بدأ لقل هاو مروفاكانيا هاو ينبيك والسرزبي أودان أكن طبعا هاتيك بيروس رب العالمين فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك أي آدم أقاد لي بأما الشيطان أما الدجمن خوتو خزانكته فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كره البهج نتان كات الدرو هردوك تان اكات الدرو ولا بهج بلام ها كتشونا درو فتشقى فتشقى نيوتو فتشقى يا هردوك تان وبيا يوتو بو ادم يوتو يعني الدرو بهج نار حترين شت لسر كولي بيا جيان لسر كولي اوست ايه لدواء اما سبحان الله كمال التوجيهات وجواني بهج كأنما للدروة أمانتها نية وريابة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى كل اللي بهشتها قد برسيد نابي قد جروتو الرجال نابي بيجل نابي بيبوشاق نابي وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قد تنيد نابي ليرا قد خور لدنا يا قرم ببي جامعة تزور مناسبة قورة قوريتي كيكم مناسبة جوع على الخلو الباطن أويك إنسان ناوي خالي وتو إن جئت البرسي هذا أي عريشية دروي خالي وتو جلكاني بيو النماو أنا بو يا خوي قرأ أدواني بيك وداناو كاتك بل بهشتا كرادر وشيطان آدم كلا بهشتا كرادر و شيكرت بو أوي برسيتي بشكي يا بمينتو خلدي هبي بلا ماري داشتكي خوارت يكم شد كرويت يكرت رود بويو وتأمد عقوبة لبنايك وست بحرام خود تيركي روت الرجال أبي وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أم عقوبانه آدم ندراوه كألين شي ألين ألم الباطن يعني حر الباطن قرمينا وسكبي أو تري شي في أو تري تونيتي أي قرمي دروا كخور لدبدا في أو تري تضحى أم دوانشي لبنايك دانوا ألم يظاهروا ظاهرة كي داناو بويك خور لد بدا ألمي باطنة كشي داناو بتونيتي دي أقال لي بي ألناو أم بهشتا نتوني أبي نبرسي أبي نبجلو بوشاك أبي نتوني أبي نقرمات أبي أم تشوارة طبعا دراسي زور شتي لسبا أقال تواني تان دراسي محمد فاضل سامرائي كان دكتور محمد فاضل سامرائي شتي زور جواني هنا ولا سر او بابته بوشي ليكم يعني على الا تجوع بولا دوم يعني على انك لا تظمأ فيها حد كان بابي مصدر بولا اوي هنا بولا ويتر اوي هنا اما يعني بو لبهشتا ام دواني هيش يعني نبيني دي بلام ردبونا ويبيني لبهشتا ومسألة خواردني شي بيني بلام مسألة الظمأ وتنكي بهيش شوازنا بيني خواري شي نبيني لدر وامدو عقوبة يأدري وتا إنسان لنا وبهشتا دو عقوبة هس بيكردوه عقوبەی برسیەتی و ڕوتیەتی هەست پێ کردووە، بەڵام عقوبەی تونیەتی و گەرمی هەست پێ نەکردو لە دەرەوە لەبەر ئەوەی مخالفەی کرد. والمخالفه فرمي هناك والجزاء من جنس العمل لجنس عملك اخوي اخو بيدرة برسيتي وروت الرجال يشكرا دوهم لدرا ودوش تيتريه الري تونيتيه الري وقرمجيه الري هادو كان المي باطن وازاري ناوكي وازاري دركيه تبي بابل الري وكو هند المفسرين وتوانا وتوانا مساله تظمأ ولا تضحى ما بس أويا ناخي إنسان أزاركش ودروي إنسان ج أزاركش كابو إنسان هرشي هول بدا جهد أكا جهاد أكا لمسر زويا بفرمانك أما جيبا جي أكا أبي بيت الدروة أبي برسي بي هتاوكو كاركا خوي تيركا أبي رد بي هتاوكو كاركا خوي بوشتكا أبي توني بي بو أوي هول با لباس بو خوي ترتيبكا أبي قرما تأسير ليبكا بو مكانو جيبا بو خوي دستبركا همو أمانة بونة واجب لسر الزبية كابي إنسان جيبجيك وجهاد لبناوية نابكا فرمايشتي كينا والراغب رحمة إخوائي لبن أو فرمايشتا لكتاب حديثة محققك على النبيني وديارانية لكتاب حديثة كان بلام قرنقك بزاني إما الراغب أصبهاني أهلي حديث نية إيشك لو كسانيك زور مروف ناسا أزاني باش لك المروفة شون اخوانته و دراسه مروف شونه ولم خودي خوي محدث ني وكو حديث ورنا ني وكو بندي غوري اغرين علي او كسي ده طلبي رزقا بي خريكي او بيت ك شتيك بيك ابو معلوم نالي بي فهو في جهاد وكو الى جهاد هذا ومن لم يكن ها على ذلك فسعيه هباء منثور او كسي بو شوازن بي او كردو او شيئك وكو هبائك منثور هوائي بي الرشتبي وهيش اسفادك لنك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أتبير زكاة فرمي بيتان بليم أواني كزور خاسرين أخسرين كز لكر دو كان أنا كين الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا هاموا عيشنا راحتي وهاموا شيخوين لجيان حياة الدنيا هل هم يسرفكا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأزن إشي زور باش جيب جيئكا لكاتك كأسنا وقيامت أخسرن حتشت لدسيان داو خوشيان لدس داو أولادهم من علاقان إشان لدى خيزان إشان لدى الزدار هم يان لدى الزدار دي أفرمي ما عمارتي الزبيئة وهاي أخوي قولوا ولم إنسان أكاد أبيت خادم خزمة أكا كشي لم خزمتها كأنما مسخرة ببي إرادة أخوي أم خزمة أكا لجملة كأنما لجملة بهائمة شون أجل خزمة أكا وهيش درقناك أوي بالرواء كان جاري وهي باوشك أبيني سبحان الله أم باوكا شو الرش خوي مانوكا والله جاري ويا زنا من الله كان شيء منتي نزل بس حر خوي مانوكا حر هول أدا حنا راحت أبي أو نا راحت يا سبحان الله أو جهد الجهاد الجوريك إيكا يعني وكأنما مسخر كرا أبو أم إيشة وخدمتي أم معلوم من الله والله جاري ويا يعني باوكا دامه وتشج لو ورجلك مانو أبي مانو شن مان دوتر أبي تشج زيادة الورجل الله سبحان الله شون أجل كان والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة وقالوا مسخري كردون الله والله إلا عمارة الزبية جاري وهي إنسان أولي أولا ده مشغولة بعمارة الزبية كأنما مسخر كراوه بهي الشواز المجالات ترينية كبوستو باختياري خوي جيبجيك جاري وهي من علاكات زهر لارا كتشتو هر هاوكاريك هر بدميوي هر لقضياء روي هر محاولة أكي كأنما جزئك الأخوات ناتواني هي هندجار خزانة كذبة همان تششن هندجار لقل دايكو باوكتا هندجار لقل براو خوشكا بويا ها خوشويز أفرمي واصل أو كسني بالمكافئ يكي بيبولا أم تشيبولا أو إنجا واصل نا أم كسا قطعي أمي كلو أم هر أروا هم أروا أو واصل كأنما مسخرة بوي خزمتي دولو بركيك زورن أوانيكا جياني خوي ترخان كردو بو تعميري سرزوي كجياني خوي ترخان كر كأنما مسخر لو بيناوا شو روش خريكا بي مانو نابي أزان إسا چند دولمان هيا أتوان حتى مردن يتر أوي كهيانا بس يان بي بلام هر كاس بيك هر حول أدن هر جهدك هر جهادك وكاري أمهم مانو بو نشي كأنما مسخر بو إيش بو أكار أبي بيكا أبي جيبا جيكا چیج لور اگر که کسی کتر سودی لوره استفاده لی اکه چیج لور اگر که خیر اکه دوست که می همو جارک الله الله ما صدام انسان که مدت دولمان بو لدوای دولمان هی تر رقمیه تسر بالانس که ایتا حیث فرق ناک سیاره هیتی مالا هیتی مثلا منالا هیتی میوانا هیتی جلو برگه هیتی تر الله دوای و چی یعنی شده نامنه تو تنها رقمه الله ایسا کسی که فقیر بیان لگل دولمان که اگر فقیر که عمی حاجت که اینجا بجه کرده به هی خوی قناعتشی پیه به الله امیان بر رقمی لیان زیاتر هیچی تر اگر نخو اونی امیان نانی که زیاتر لو بخوا بلکو جاری و های فقیره که نانی زیاتر اخوا تا او هل لیه مستان تنها رقم توزه زیاتر لیوی تر ایوی راقی پیمان بلیت امی مروف واجبه لسر من ابی تعمیری سر زیوی ام تعمیری که ایکین ابی که انما مسخر کرابین بو اما او امکار جيبه جيكي هیچ منته بسر هیچ کسی کنك كأنما كاري خو مانا واجبي سرشان مانا چون لعبادته كانا نواجق اكي واجبي كي سرشاني خوته جيبه جيكي والله تعميلي زيوج او هاي والله كسابته بو معلوم نالا بهمان چشنو چك اما تو دروس كرايي بو وي هم عبادتكي هم تعميلي زيوكي هم زيوي بري بره وخلافتي خواله سر زيوه برباكي وكو راغب لدرس سكاني بيشوترا وي باسكت خواهيان داوان لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزت باسمي عظمت رحمته بركته بزيي خود بسلمان ببارنا يا إلهي إمام من دام زراوك يا رب العالمين يا إلهي داوان لي أكين برحمته بزيي خود بكرمي خود كرمي خود بسلمان ببارنا يا رب العالمين قناه بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناه ببنهان كردو مانا عفو مانك قناه نمان زاني وكردو مانا عفو مانك گناهك زانيو مانا و كردو مانا عفو مانك يا إلهي داوال لي أكين برحمتو بزي خود گناه لمو پیش كردو مانا عفو مانك گناه لمو دعا أكين و فرياي توبنا أكين عفو مانك يا إلهي دامزرو مانك لسد دينكت يا رب العالمين يا إلهي دامزرو مانك لسد أمبيا مشيرينت يا رب العالمين بمان جير لو عبدانيك أتوان سياستي نفسي خوان كان يا أكرم الأكرمين بمن جرى لو عبداني أتوان سياستي سرزوي برن بري ويا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني عمارتي سرزوي بوتو أكن يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني كلمة كارمي أخلاقا قال أبن وهم جياني خوان سرفكن يا رب العالمين ويجان دولي أكن بنامي جواند وصفتي برز باسمي عظمت كرمي تو زور زور يا رب العالمين اگر چی ایم شایانی و استحقاقی نعمت کانی تو نبین هانا من هنا و بلای تو تو خود شایان من که یا رب العالمین برکاتی خود بسر من ببارن یا اکرم الاکرمین الهی ایم لزمانی فتنه اجین سپرده قد لای تو زای نبوه و ایمانی خو من سپرده تو کرد یا الهی اخلاقی خو من سپرده تو کرد و خو منو دایکو باوکو براو خوشکو خیزان و هاوسر و منال و چکان من تار روژی خیامت همو اسپرده تو کر یا رب العالمین و چکان امتی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم اسپرده تو کر یا رب العالمین ام امتا یا الهی نراحتی و زلیلی زوری بینی و کاتی اویتی سیاده ام سر زوی ورگریت و یا الهی بگوری خود سیاده زوی بخرو دسی مسلمانان یا رب العالمین اگر چی ایم شاین نبین خواه شاین من که بمن کرا او کسانی که ابن قدو پارزگاری لن دینی تو اکن یا رب العالمین خواه مسلمانان جهان لزحمتی که زور گوران یا الهی رحمتی خود یا الهی رحمتی خود بسریانا ببارینا کرمی خود بسریانا ببارینا یا الهی مسلمانان که زور ناراحتی زور گورا گورا رویتی کردون تو بهانانا ولی یا رب العالمین خواه امانی که لگل منان لموانانا اگر گرفتک من هیا الهی بو من شهر سرک اگر دل من نا آرام آرام من که اگر مال من نا آرام آرامی که یا الهی داوال لی اکین اگر کم رسخین رسی حلال من زیاک یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود بگوری خود یا رب العالمین اگر گرفتو مشکلی ایل نو مالکان من نایبو من شهر سرک یا رب العالمین اگر نخوشیک من هیا شفا من بو بنیره يا إلهي داوال لي أكين زليل سر جمان مكة محتاج دسينا مردما مكة يا رب العالمين وإيان صلاة أما جسي أما بقينا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يك يك ناو من لخزمت يا بينا اشتياخي دلي ايمي بيبقين محبتي دلي ايمي بيبقين سلامي الروحي ايمي بيبقين يا رب العالمين. يا إلهي أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve elhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve fahmen fi din. Lektebi muhtasar. Fekhima naji geyjibuna el azan ve el ikama. Yara kitab-ı tahara ma kıyandu hatina ser. Nüyeju katakay nüyejman diyari kirdu. Utman nüyej şenekati heya. كأفضلية هي جائزة وهي عذرة هيش قلت ما اختيار حقيقة لو لفظانش ما رون كردون استدين سر الآذان والإقامة يارا دو شتي تقريبا ليك نيزكين بلان كم يكفرق يعني أما الآذان فذكر مخصوصا شرعه الإسلام لإعلام بدخول وقت الصلاة يارا آذان لو جاري كرنية ككاتي نوجهاتيا أو يعني لبوسي ولدعوة المسلمين الاجتماع إليها كبانجي مسلمان ذاك لبوسي لبو أوي لبو نوجك كوبنوا يا كمش باسي حكم الأذان. الأذان سنة لصلاة الحاضرة والفائتة سنة قلت ما سنة كواتا حكمك سنة لتزور نوجك تزور نوجك يستا كاتيتي يعني أقربيتو كسي نوجك شي ليتسوى دوي سبكا دوي استا قضايب كاتوا لو كاتش كسنة كإنسانة كسبكا كإنسانة ولا بانجدا بلا سنة مؤكدة على التي كفاية سزور سنتك سنتي شي مؤكدة لو لبر أوي بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كرديا صحابة ترشينا كرديا كهر سنتي ك بيغمر صلى الله عليه وسلم استمرارية لسر كربو دبت سنتي شي سي أو مصطلحانا فقهاء دانا لبوسي لبوي بتوش سنتي هي آستي هي هم السنة كانت يا هم السنة كان وكو يكنين هي آستي شيء زوري تي لك بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كذي هي بيغمر صلى الله عليه وسلم لو أن لجياني كتنزارة كريبي حتى لو كسا كي يوصل مني كأوشتي أو إيشش إيشش يدرس ده ولام هذا سنة شيء مؤكدة على الكفاية فلان سزورة سنتي كا كالسر حمونية بري عيني بهم وبري ملاك كا ما بانجد دينون أو كسب بانجد ده كصفة تيادابي زود زاروية تلمس جوت كان لسه بانجداني ده كان شر حموش دنجان ناخوشة يكش يا أهلي بانجداني نين باورك أهلي بانجداني ده عنكوش لو الشر لسر بانجداني ده كان كأهلي بانجداني نين تون كأهلي بانجدان هم ده بصفة شيء تقوى هبي أخلاقي هبي إيه قربي تلسر بانجدان إنسان وشرحات كواتا براياتيك اللي شندرة أتو لسر سنتيك بي تاوانيك بي كبريتيا براياتي وهروا فتنة وهروا اختلاف دروس بي بو إنسان كتيجي إيش سنتا عيني دي بي أعقدار بي قد براياتي دو كس ناوي تيك دري لسر سي لسر أساسي بنسيني سنتا سنت هر سنده قورج بي قلم نابي بتهوي أوي كدو براجي لبيني مسلمانان سي دروس بي أو كسانة دي بي لكسيك بقرنك الشايستي حقه في حق الجماعة أما أو قلت ما السنة مؤكدة على الكفاية في حق الجماعة أقول اسمه نيشك بس بكي نيشك بس جماعات بكري وأما بالنسبة للمفرد فهو سنة عينية أقول بيتو كسيك بطني ويستي نيشبك يخون كسشي نايني بري ولا كاك لباتي ما أو سنة كدك وتسر شيء سنة عندك وتسر خوي أقول بيتو بانجي دي السلام عريدة نيشبك بانج دي ديو هذا اللي بخوش قامة ذكي هو سنة هي شيء تدانية سنة قد ما السنة هي عينية والله وكدي سنة كفاية دليل تشريعه ودليل تشريع الآذان القرآن والسنة فأما القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إذا نودي النداء إذا نداء شمول آذان إجدك شمول سجلك شمول إقامة إجدك سنة نداء بريتيته بانكردن بچه دبي بآذان دبي وإقامة دبي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طبعا إذا نودي لراء أو تشريع كيدي أما السنة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ونيا كاتل لراء براس تخوضا بايس لك أقربتو كاتين وجهات أو يكيك بيت بك بانكدا كاسيشش بي كإمامة بك أكبركم أدي تشريعك إلى تكاتي قدس بيكر ديا لا صارية كمي هجري
لو كاتي كمسلمان كان دا أنتواني كإعلام كان ككاتيك لما كبونا نا أنتوانيا أقنوش يان كرديو بوشي بي بلام لوي سيبوا بانقدان بوا إنزا وكو ديارة كبتشيويك بو بخوم بو تفصيل حادثي زولة سرا صيغة الآذاني صيغة كيسونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا مينين تار الله أكبر كدودو باشوي شاهد ماني شنون لا إله إلا الله أويش دوزار داري وأن محمد رسول الله أويش زودار داري حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو صيغة كي زيا أو صيغة كي بانك دانا كبيكاتي لا بقوري زاني ذاتي الله لباش أوي كلمة توحيد دواء كلمة بروابون ببيغمر صلى الله عليه وسلم دواء حية كدلالة أويدك مسلمان دبي بردوام تسو صالاق بي بردوام لإيج بي بردوام لكار بي يكمي الصلاة لباش أوي لبرز قاربون كان كر نيوش كردن دلقين تسي دلقين ترز قاربون إنزا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كزلقا ذاتي الله لو برسترو كما الكلسي لبو هيز كسيك ناكي تنها لبو الله نبي يعني أو كلمة الله أكبر ككلمة صيغكي همو توحيدو هروها بروابون سيدا قلتوا ونضيف في آذان الفجر آذان الفجر تيدا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعد قوله على الحانية على الفلاح حية على الفلاح الثانية نباشا يتعودك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقد ثبت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما أو صيغة كلو كتاب إداهاتية اسمان هي أحاديث صحيحة من هي البخاري لمسلم شروط صحة الآذان او کسی که بانگ داده لبوی بانگ دانه که دروز بی بانگ دانه که ریک بی لونه که برای اگه بانگ ده اعلامه اگه دار داگه بلا دوانه بخصا شیب که مثل که بونه اینو بلا او بانگ دانه لبوی سن اسفاده هی سن اسفاده اینیه بس صحته کسی ها صحته که لبو عبادت ده کرده تو او کسی بانگ داده او بانگ دانه لبو با عبادت لو حساب ده کرده یا نه الاسلام يعني أو كسي يكم شرط كبيوست أو كسي بانك دا كشرط يكم إسلام بي فلا يصح الآذان دا أو بانك داني لبو بعبادة اللي حساب دا كريانا الإسلام يعني أو كسي يكم شرط كبيوست أو كسي بانك دا كشرط

بالغ دبي لبيني بالغ بون وحفصاني هو بيدن يسي سنيسي تميز يعني اش كان دتواني ليك زداب كاتو اكو استاكش دبيني كم دار دقات حفصاني دبيني عجيب ده غوري شو كاتا دبيني حفصال حفصال كانسان قران كاري بس دادي حتى دبيني كامامي ابو حنيفش هندش تيدي داك حفت دوا حفتي دي لدوا حفتي دي اوا حساب ذاك إذا كابستويك كابستويك شيء دانا كسنة الرشد أو بابا تاني دانا دري كبهي شيء حجري لسا دانا دري ورسكم حفص عليا كيتي التميز الذكور كدبي أو كسي آذان ذاك فلا يصح آذان المرأة للرجال كما لا تصح إمامتهم له سون بانداني آفرت بهي شيء دبي باندان شيء بي باندان تنها بياو آفرت باندان ناكن نلو خوي نلو شيء نلو بياوانش أو لونو بياوار نبي لو كيدش نبي أو كي أفرت هيتيان بريتيا سي قامت كرده شونك بانكدان سي تيدا دنگ برس كرني تيدا اه دنگ برس كرني يصال لو شو نبي دنگ برس بكا دنگ كرسي دا قاعدة شندر دا قاعدة آذان استا علماء زور دقيقونا لو بابتانا استا قش لو من يعني ويلي هاتيا قراءات بابتي شي كزور لاوشيا خوش كشي برنس نسي لكن برايش دادني شي قرآن لك لا دخويني او كي درستا كي درستا او دنقا او دانشنا او بابتا براسي مثلا هي قراءة دبي انسان زود تحفص له بابتا بك خاصة قربيتو هندي علم هي هندي علم هي يعني فرضي شي عينينية كفاية كفرضي كفاية بو ويلي بابتي قراءتها اذان كعلماء لو بابتي سن دقيق بونا چونك دنگ برز كنو ايتي دا كاريگري هيكا كاريگري كاريگري هيكا واتو علماء ريگانا دا وترتيب كلمات الآذان هل واعو ترتيبه كباس ماكر او يجب همان شروطي الصحي سي آذان ناكري باشو بيشو وكيف خويك بري حي على الفلاح حي على الفلاح لبابري حي على الصلاة حي على الصلاة يبكات دو يبكات تسارو قران كاريتي بكا دبي ترتيبك بوشيوي بيك لدوايك الوالاء بين كلمات هروها أو ترتيبك الرزبندي أو كلماتان هي هروها فصل إيش لبين كلمة كان نبي الله أكبر دعا ما أشدي بيبتسي أزبري الله أكبر نبي الكلمة كان على يعني لدعا يقبي فاصل يشي كبير يعني بوشايش يقول لبين كلمة كان دروس نبي كوكا كابرا قو بجمينة شيا بجمينة شدكا دكرتوا زور زور كوخي يشي دي كوخي كي دي بران بي بري أشهد أن لا إله إلا الله راوستي لقر كسر سؤال في بجيرتو أزبري أشهد أن محمد رسول الله أو آذانتيا باطلة صحي طوانيا راس لخلق كدية كودبتو داري بانجي دا بلا من الرعي عبادتيا كابر خيري نقشتي نبروي عبادتك ربي بوشي وبي ك شرع الرقاي بيدا ورفع الصوت إذا كان يؤذنوا للجماعة لجماعتين وأما إذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقع فيه جماعة أو أقربت لبو الجماعة بو أو دبي دنقكي تيا برز بكاتو والله ما أقربت لنا مزقب نوجك كرابو أو دبت بابتي سنات أوش لو حديثي ورجلاك دبي دنقي خويتيا فارفع صوتك بالنداء فارفع صوتك بنداء بيبستان لكاتي بانغدان دنگكي خوتيا برز بكي اما جماعه النساء فلا يندب لهن الاذان طواو اما زي الشافعي فلا يندب لهن الاذان سنه نيه كواتك بري سنه نيه لان في رفع صوتهن يخشى الفتنه تنها لبردان جيتيا فتنه دروز دبي ويندب لهن الاقامه تنها أو كي سنة الألعانسية إقامية لبر غرزيتيا يخشى الفتنة هرشتك فتنة دروز بك بابتي سنة بو دبي تيلي بكي ريلي بكي كنبو فرز عيني بابتي شي عيني نبو لو كاتا دبي ريلي بكي حفتم دخول الوقت سكاتيك باندان دروزت دبي نواجك كاتي هات بي ناكري كواتا پیش بانجی پیش دخول چه بکی؟ بانگ بدری پیش دخول چیه؟
بانگو دلیلوانی استاکا پسیار.

Reggae.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبوت دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخشبو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داية دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنية مگر بولاي تو باورم هنا وبكتي بكت كداد بزاندو تخواروا وبو بي غنبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترة دمري وباكو تاش تيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي جرانبو دزنوش بشوري بيش خوتن عمر برسياري لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يتشيك لأيما دتوانيت بخويت بلش جرانيوا فرموي بلي اگر خوني الراستو خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تي دكت خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطانوي اگر يتشيك لأيوا خوني خوشي بيني با لاي خوشي ويستي خوي نبي باسي نكات وكرتي اوشتاني كديكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانا يك سيزار تفدكات بلاي تفيدا دو سيزار پنا دقري بخداي قورا لشيطانو لخرابي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكات دو سيزار پنا دقري بخداي قورا لشيطانو لخرابي اوي كا بينيويتي سي للايكاز

0: آده گرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي الدرياء وكفا كان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.

إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحروا

حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوه.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

دستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم

يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ